يا رب بحق ما شقيت لموسى جوا البحر طريق، بحق ما رزقت مريم مية بالريق، بحق ما حفظت يونس جوا في بطن الحوت، بحق ما نجت إبراهيم من اللهب والموت، بحق يوسف الأمين على تلال المال، بحق أيوب ما صبر صبره يهز جبال. ترزقني ضيف سكتي وكتابي باليمين، وتصلي على سيدنا النبي إمام المرسلين عليه الصلاة والسلام.

قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صدق الله العظيم. مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن إلى الفقرة الدينية على راديو حياة.

وحمل.

0: من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

0: من قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.
1: أصبحنا وأصبحنا.

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير

0: من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك

0: رسولك.
1: من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.

0: ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

0: من قالها حين يصبح وحين يمسي سبع مرات كفاه الله ما أهم من أمر الدنيا والآخرة.
1: اللهم إني أسألك العفو والعافية

0: أعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: أذكار الصباح.
0: اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أذكار الصباح.

0: وهو السميع العليم.
1: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.

من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.

0: أذكار الصباح.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير

0: أذكار الصباح.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين سبحان يمسي الله وبحمده، لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. أذكار الصباح.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له.

0: الملك وله الحمد
1: يقولها 100 مرة في اليوم.
0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة

0: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.
1: انشق الصباح بين جبلين،
2: انشق الصباح بين جبلين،
1: عيبال وجرزيم، احتضنا عراقة،
2: احتضنا عراقة
1: وأصالة، وسدرا كنافة،
2: سدرا كنافة.
1: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
2: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.

مع رشفة القهوة وصوت فيروز الملائكي بيبدأ نهارنا بباقة منوعة من أجمل الأغاني. حياة FM 100.8.

لبسمة الأطفال وضحكة الختيار، واللي خرجوا قبل الطير الطيار. صباح الخير يا أهل البلد، صباح الخير من راديو حياتي.

0: صباح الخير يا أهل البلد.
1: صباح الخير يا أهل البلد.
0: صباح الأزقة القديمة، صباح الزيتونة ونسمات الهوى العليلة، صباح الجبال جرزيم وعبال. صباح الخير يا نابلس، من راديو حياة.
1: من راديو حياة.

0: انشق الصباح بين جبلين
1: عيبال وجرزيم.
0: احتضنا عراقة
1: وأصالة
0: وسدرا كنافة.
1: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
0: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.

بسمة الأطفال وضحكة الختيار، واللي خرجوا قبل الطير الطيار. صباح الخير يا أهل البلد، صباح الخير من راديو حياة.

0: صباح الخير يا أهل البلد.
1: صباح الخير يا أهل البلد.
0: صباح الأزقة القديمة، صباح الزيتونة ونسمات الهوى العليلة، صباح الجبال جرزيم وعبال. صباح الخير يا نابلس من راديو حياة.
1: من راديو حياة.

0: انشق الصباح بين جبلين،
1: انشق الصباح بين جبلين،
0: عيبال وجرزيم. احتضنا عراقة،
1: احتضنا عراقة
0: وأصالة
1: وسدرا كنافة.
0: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
2: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
3: تعرف إنه على راديو حياة 100.8.
4: مركز توقيف عطسيون، وهو عبارة عن مركز تحقيق لسكان شمال الخليل مثل العروب وبيت فجار، ويقع ما بين الخليل وبيت لحم جنوب الضفة الغربية، ويقع بالقرب من المجمع الاستيطاني غوش عطسيون.

تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.

0: ذهب ربحك ذهب.
1: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
2: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الإمبرس الألماني، محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
3: قال تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. تعلن جمعية التضامن الخيرية نابلس عن إطلاق مشروع الأضاحي لعام 2026 تحت عنوان أضحيتك فرحة تصل إلى من ينتظرها، حيث تتولى الجمعية شراء الأضاحي وذبحها وتوزيعها وفق الشريعة الإسلامية وبأمانة كاملة لتصل إلى الأيتام وأسر الحالات الإنسانية، فتكون أضحيتك فرحة تمتد إلى بيوت تنتظر، والله لا يضيع أجر المحسنين. سنين. الأسعار: سبع العجل 1500 شيكل، الخروف 3000 شيكل. للتبرع والاستفسار 0599-996-231 أو زيارة مقر الجمعية نابلس شارع سفيان عمارة السختيان الطابق الأول. جمعية التضامن الخيرية، ساهم بأضحيتك واجعل العيد يدخل بيتا ينتظره.

0: موقعنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: ألو مرحبا. ألو خلص الرصيد.
0: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين البنك الوطني الأول.
2: ابتسامتكم هي الواجهة اللي بتعكس ثقتكم بأنفسكم، وعشان هيك في عيادات بدر بنخلي الابتسامة هي لغتكم الأولى. مع الدكتور سعد سهيل بدر بنقدم لكم رعاية طبية متكاملة بأحدث التقنيات، من تجميل الأسنان اللاجراحي وتبييضها بالليزر، لزراعة الأسنان والقياسات الرقمية للتركيبات السنية، زيليكون وبورسلان، وتقويم الأسنان وتأهيل الفكين. لأنه راحتكم بتهمنا، جهزنا العيادة بأفضل التجهيزات لضمان تجربة مريحة بدون ألم. عيادات بدر مش بعيدة عنكم، زورونا في موقعنا نابلس رفيديا مجمع الحياة التجاري الطابق الثالث، أو تواصلوا معنا على الأرقام 09-235-1628 أو 0599-042-082. تابعونا على الفيسبوك والإنستغرام بدر كلينكس بي أس. عيادات بدر، لابتسامة بتنور حياتكم.
3: الساعة الآن 7:00 صباحا. في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهودا على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، حياة هذا الصباح، نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يوميا عدا يوم الجمعة من الساعة 7:00 صباحا على راديو حياة. هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين البنك الوطني الأول.

0: بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله نسير. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه ونعوذ بك من شره ومن شر ما بعده. ربي أطلق بالحق لساني وبارك لي في كلماتي وافتح لي أبواب القلوب. اللهم جنبنا الفتن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم آمين. أسعد الله صباحكم مستمعين الكرام في هذه الجولة الصباحية عبر أثير راديو حياة، تستمعون إلينا على الموجة 100.8 FM وعبر منصاتنا المختلفة، على صفحتنا على تليجرام وعلى صفحتنا على فيسبوك وكذلك عبر موقعنا الإلكتروني. يوم جديد وعلى عملنا شهيد، فلنر الله من أنفسنا خيرا. مستمعينا الكرام، اليوم الخميس 21 من أيار لعام 2026 ميلادية، الموافق للرابع منذ الحجة لعام 1447 هجرية. نهاية أسبوع سعيدة موفقة نتمناها لكم جميعا. صباح الورد دكتور أمين، تحية طيبة لك، أهلا وسهلا فيك.
1: صباح الخير،
0: تحياتي وصباح الخير للزميل العزيز محمود إسكندر. إذن هناك مجموعة من المعتقلين من الضفة الغربية ومن نابلس تحديدا، وتفاصيل في جعبة أبو عمر، تفضل دكتور.
1: بالفعل الاحتلال اقتحم مدينة نابلس أكثر من مرة فجر هذا اليوم، وكان الاقتحام أيضا لأحياء عديدة. كانت البداية اقتحام إلى المنطقة الشرقية من جهة حاجز عورتة. الاقتحام كان إلى منطقة مخيم عسكر الجديد، عسكر البلد، جبل عسكر وعين ككوب. كان هناك اقتحام لمنازل عديدة، استجواب مواطنين. بداية كان اقتحام لمنطقة المساكن، احتجاز الأسير المحارب بشار المصري، استجوابه ثم إخلاء سبيله. هذا كان في منطقة المساكن، منطقة جبل عسكر. أيضا تم اقتحام عين ككوب، دهم عدة منازل هناك لكن لم تسجل أي من حالات الاعتقال. وفي منطقة عسكر البلد تم اقتحام أحد مقرات جمعية مديد والمطبخ الخيري الذي يتبع الجمعية في منطقة عسكر، وأيضا احتجاز الدكتور أحمد الدويكات لفترة من الوقت، هو رئيس الجمعية.
0: نعم.
1: تم استجوابه ثم أخلي سبيله بعد فترة قصيرة. طبعا الاحتلال قبل أسبوع تقريبا اقتحم مقر الجمعية في مدينة نابلس، أغلقها لمدة 3 أشهر. أيضا تم اقتحام لاحقا، اقتحام الثاني كان إلى منطقة رفيديا طلعت عبد الرحيم محمود، وهناك تم اقتحام أحد المنازل وتحطيم محتوياته واعتقال الشاب سعد محمد الضواي، تم اعتقاله من هذه المنطقة. ثم انسحبت قوات احتلال. خلال ذلك أيضا كان هناك اقتحام لبلدة تل غربي نابلس، ولكن لم نبلغ عن اعتقالات. في الخليل سجلت حالة اعتقال واحدة، وهي صهيب الشروباتي أسير محرر، تم اعتقاله أيضا من منطقة سجنجر في مدينة الخليل. هذه تقريبا يعني أحداث الفجر. طبعا الليلة الماضية زميلي سامر الكل تابع ما جرى في بيته من اقتحام وحالة إصابة، وأيضا اعتداء على المواطنين على طريق الصهار الالتفافي من قبل المستوطنين، خاصة بعد ما تم إغلاق منطقة وادي الحرمية لفترة من الوقت بسبب حادث دهس أصيب فيها مستوطن، والاحتلال أغلق الطريق، وبالتالي مئات المواطنين كانوا عالقين
0: لساعات طويلة جدا،
1: أخر 3 ساعات أثناء العودة من رام الله لنابلس أو أثناء التوجه من نابلس إلى رام الله، والبعض منهم تلك طرق بديلة ما بين القرى حتى يتنقل من وإلى. فهذا يعني ما جرى في ساعات مساء أمس وفجر هذا اليوم.
0: نعم، إحنا بنتحدث حول هذا الموضوع أبو عمر والاقتحامات المؤسسات الخيرية، وعمالنا منشوف في ملاحقة إلها، شو اللي عماله بيصير؟
1: طبعا هو قبل اقتحام جمعية مديد كان هناك اقتحام أيضا في الخليل للجمعية الخيرية اللي بتزعمها أيضا وزير الأوقاف السابق البكري، وتم
0: حاتم البكري
1: اعتقاله لفترة لعدة أيام ثم أخذ سبيله، رغم أنه كان مرشح لانتخابات البلدية هناك. وأيضا سبق ذلك من سنوات سابقة أنه أغلب المؤسسات الخيرية حتى هنا في نابلس تعرضت للتهم للاعتقال للاستجواب وتعرضت لانتهاكات كثيرة، ويبدو أنه الناس بيجمعوا أنه الاحتلال مش معني أنه بعض المؤسسات تسد ثغرة الفقر وحالة العوز في الشارع الفلسطيني. تعرف الاحتلال هدفه التهجير والاخير، بالتالي في كان استهداف للمؤسسات الخيريه اللي تعنى بتوزيع ملابس بالعيد ولا بالاضاحي ولا طرود غذائيه ولا كفاله ايتام، ويبدو هذا هو يعني استنتجت الناس انه الهدف انه عدم اعطاء المجال للمؤسسات الخيريه والاجتماعيه ان تكون بادوار يعني ترفع من كرب المجتمع.
0: هو يعني ممكن يسال واحد سؤال، شو متضرر بين قوسين الاحتلال من هذا الموضوع؟ يعني
1: هو احيانا الاحتلال يعني ما بعطيك شو المبرر ولا بعطيك ليش السبب. الهدف واضح، النتيجة هي الهدف. النتيجة إنه يضل الناس
0: فقراء
1: أو في حالة ضنك وبالتالي يفكروا بالهجرة.
0: من الآخر.
1: من الآخر.
0: من الآخر. من الآخر. الحالة الجوية مستمعينا الكرام حقيقة وصدقا الجو اختلف اختلاف كبير، وكان في يعني نسميها رشرشة مع ساعات الصباح الباكر. فاللي نازل مش راح أحكي أنا، خلاص أبو علي صباح الخير. أبو علي
2: يا صباح الخير.
0: الناس بحبوا يسمعوا منك أكثر مني بالنسبة للطقس، تفضل سيدنا.
2: نعم نعم إن شاء الله اليوم كما ذكرنا يعني بالأمس انخفاض ملموس على درجات الحرارة، اليوم انخفاض جديد خلينا نكون أدق، لأنه امبارح كان في انخفاض واضح، اليوم انخفاض آخر، المزيد من الانخفاض في درجات الحرارة بمشيئة الله تعالى. اليوم الجو جو غائم جزئي في معظم الفترات بمشيئة الله تعالى، والجو اليوم في كمان شوية برودة واضحة، يعني في برودة واضحة على الأقل في ساعات الصباح وساعات المساء. على ساعات النهار طبعا أنا الحرارة بحدود 14-15 قبل العز، يعني صحيح. الحرارة منخفضة نوعا ما. إن شاء الله خلال ساعات النهار بمشيئة الله تعالى يعني ترتفع الحرارة، بتكون بحدود 20 درجة مئوية. هل هو جو بارد؟ لا مش بارد، ولكن كمان مش دافي، يعني
0: مش دافي. أيوه أيوه أيوه
2: يعني مش بارد مش دافي، يعني اللي بنزل بقميص ممكن يكفي على الأقل هالشباب، اللي بنزل بكير الختيارية لا بتحملوش، بقولك لا الجو بارد تلجنا. سبحان الله لكل زمان دولة ورجال يا أبو العز.
0: سبحان الله سبحان
2: الله. لما تشوف شاب بقولك عادي قميص بكفي بالنبا، وحتى واحد كبير بقولك لا بدي قميص وبلوزة وبلوز كمان بدي جاكيت. واليوم كمان في فرصة مزخات من الأمطار دي اللي عشناها في ساعات الفجر الأولى، هيك عند الفجر، عند الفجر للي يعني كان صاحي كان في شوية زخات
0: صحيح
2: من الأمطار، حتى هيك يعني كمفاجأة حقيقة. إن شاء الله رب العالمين مع ساعات المساء يستقر الجو من جديد، ومن ثم تعود الأجواء باردة نسبيا إلى باردة في ساعات الليل، واعتبارا من يوم الغد تبدأ الحرارة ترتفع شيئا فشيئا. إن شاء الله غدا جو دافئ، دافئ إلى حد كبير في ساعات النهار، حرارة بحدود 23-24 غدا الجمعة بمشيئة الله تعالى، وكذلك الحال مطلع الأسبوع القادم وحتى فترة العيد. يعني عندنا ارتفاعات طفيفة، ولكن الحرارة ستكون بحدود منتصف العشرينيات مئوية بمشيئة الله تعالى. جو لطيف تماما في ساعات النهار، في شيء من البرودة في ساعات الليل وساعات الفجر الباكر، والله تعالى أعلى وأعلم.
0: إذن اليوم وبكرة وبعد بكرة الوضع بلزم إنه انتباه أكثر بالنسبة لللبس، لكن
2: اليوم أكثر إشي
0: أكثر إشي
2: آه.
0: وساعات الليل تقريبا أبو علي
2: ساعات الليل، أما لا في ساعات النهار من بكرة وطالع حرارة حدود 25، جو يعني مثالي هيك كلنا نحكي.
0: جميل جميل إن شاء الله رب العالمين. الله يسعد لي صباحك،
2: حياك الله،
0: يومك سعيد أبو علي. شكرا أستاذ أيمن، تحياتي. يسعد صباحكم مرة تانية، وصباح الورد والفل والياسمين لكل المتابعين الكرام في كافة أماكن تواجدكم، ويوم سعيد. أبو عمر مرة تانية تذكير لو سمحت بالمعتقلين.
1: طبعا المعتقلين في نابلس من طلعة عبد الرحيم محمود في منطقة الرافيديا، تم اعتقال الشاب سعد محمد ضواية، وأيضا كان هناك احتجاز للشاب بشار المصري الأسير المحرر في منطقة المساكن جبل عسكر، وأيضا احتجاز الدكتور أحمد دويكات رئيس جمعية مديد أيضا لفترة وجيزة من الوقت ثم إخلاء سبيله، فيما تم دهن منازل في عين ككوب جبل عسكر عسكر الجديد منطقة رافيديا، ثم انسحاب قوات الاحتلال.
0: الحمد لله رب العالمين. الحواجز أبو عمر إن كان عندك أي تفاصيل.
1: نعم الحواجز على فكرة من عدة أيام غالبا غالبا بدون جنود ومفتوحة
0: بالغالب، تذكير ممكن جزئي يكون.
1: خاصة صار المربعة بشكل كامل عورت حدا ما، أحيانا بيكون في جنود أحيانا غادروا الجنود، ولكن بالمجمل أغلب الحواجز المحيطة بنابلس منذ فترة طويلة هي مفتوحة وسالكة بشكل جيد.
0: نعم الله يسعد صباحك. صباح الخير لإخواننا المعلقين الكرام، أخونا جمال قناديلو وسامر قناديلو، علاء عبد الغني، يسعد صباحكم، وأيضا على البث المباشر أم رشيد الناصر، صبحي حبيشي، أبو الحجب عمار علاوي، مراد أبو كرم، صادق زيح، حلمي التيتي، خالد الصرميتي، بهي إبراهيم، أبو حمزة حموز، صباح ماهر، معاذ الأشقر، نائل عبيد، روحي طبيلي، كرم أبو كشك، حاتم الخواجة، سوسن شلبي، عصام عوكل، أم كاظم حموضة، أحمد ياسين، خالد الوادي، يوسف حمور، غدير السخلة بتقول يا ريت تحكوا عن إضراب الأطباء، إلى متى إلى متى؟ رح نحكي، حط الملاحظة بعد إذنك يا أبو عمر. أبو هلال محفوظ عصفور، صباح الخير أستاذ سامي علاوي، صباح الورد، تحياتي يا سامي. طارق القاضي، رامي الصالحي، بشار خويري، أحمد المدموج، هشام حسين، يوسف الزمار، علام استيتية، نجود يونس، أم وائل جرير، قناديل، وسامر الحنتولي، أبو علي المسامي، أسعد الدلال، فتوح الحوح، أم العبد، حمد إياد جوابري، مؤيد العبد، تمارا إبعارة، ختام العارضة، صباح الخير لفارس غازي العنتري، أم عدي نصار، وأنس فريتخ، صباح الورد والفل والياسمين. في إحنا مجموعة من الضيوف رح يكونوا معنا بعد شوي، رح يكون الأستاذ سامي دغلس من برقة، وعماله بيصير في اعتداءات مرعبة، ومبارح تعرضت أكثر من سيارة بيقودوها نساء ورجال على طريق جنين، على طريق المسعودية برقة، لاعتداءات من المستوطنين، وكانت أن تتسبب بحوادث كبيرة، وفي انتهاك مرعب وتجريف أراضي ومصادرة أراضي في كل المنطقة الشمالية. يعني الأمر بخص نابلس وبخص جنين وبخص برقة وبخص المسعودية وبخص صبستيا وكل هاي المناطق. بعدها رح أكون مع الأستاذ ماهر حدايدة، وبدنا نحكي عن الاعتصام المتواصل للجرحى الفلسطينيين أمام مقر رئاسة الوزراء، دخل يومه العاشر وفي لهم عتب شديد على الإعلام، رغم أنه إحنا بنحكي على الموضوع، لكن في كان معلومات عن إمكانية صرف جزء من الراتب أو يشملهم الصرفية اللي رح تكون خلال متوقعة طبعا خلال الأيام القادمة، اللي هي 50% حد أدنى 2000 شيكل. لسه ما تأكدتش في تأكيد عليها بمر؟
1: لا لسه،
0: لسه ما تأكدت. ورح تكون معنا اليوم ضيفتنا الدكتورة دلال صائب عريقات. الدكتورة دلال عريقات فازت في انتخابات المجلس الثوري وحصلت أعلى الأصوات، وهي للعلم إحنا بنستضيفها قبل هيك مرتين، كاتبة ومحللة سياسية، واليوم هي باتت تمثل الجيل الجديد، ناش نقول الشاب يعني، الجيل الجديد هيك أفضل، لأنه في ناس فازوا أعمارهم كبيرة، لكن الناس الجداد اللي دخلوا على المركزية ودخلوا على الثوري رح نحكي معها في الملف السياسي بشكل عام، وموضوع التطورات اللي بتصير داخل حركة فتح اللي بعد النتائج الانتخابات. إذن دكتورة دلال صائب عريقات رح تكون معنا خلال هذه الجولة، وأكيد رح نختم مع زميلنا لؤي حجازي. في العناوين مستمعين الكرام، محكمة الاحتلال ترفض التماس ضد تسقيف الحرم الإبراهيمي. اليهود والمستوطنين قدموا التماس بدهم يسقفوا الحرم الإبراهيمي بشيء بخصهم، فلسطينيين قدموا اعتراض، المحكمة رفضت هذا الاعتراض. الكنيسة الإسرائيلي يصادق بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون لحله، هم الكنيسة نفسه بده يحل نفسه، فأخذ بالإجماع. والقناة 12 بتقول مكالمة صعبة بين ترامب ونتنياهو بشأن مبادرة تفاوض مع إيران. والحدث اللي صار ضجة كبير عليه، بن غفير شفته مبارح كيف كان يتلذذ بتعذيب وضرب وإهانة نشطاء أسطول الصمود في أسدود، كان يشرف شخصيا على الموضوع، وإسرائيل أصدرت بيانات واعتذرت، بقول لك كل اللي بتعمل إسرائيل طبيعة صورتها في العالم. إجا بن غفير بربع ساعة ونسفه نسف وتعذيب وإذلال جنسي بحق مئات المحتجزين من أسطول الحرية وأسطول الصمود. للعلم الفيديوهات اللي بتطلع، لا برجع بقول زي ما حكيت مبارح، مغاربة وتوانسة، وفي واحد أردني مبارح شفته ومصاروة، ومن كل دول العالم، مصبان وفي أمريكان وفي هولنديين وفي يابانيين وفي من كلهم، وكلهم شافوا إسرائيل على حقيقتها مبارح. كيف في واحدة طلعت أهتفت فري فري باليستاين، وبن غفير كسروها ضرب، كسروها ضرب، ونساء وفعصوا بطنهم، وقصة وحكاية، إشي يعني يندى له الجبين. صباح الورد أستاذ سامي دغلس.
2: صباح النور.
0: كيف أصبحت؟ إن شاء الله أنك بخير.
2: مستمعين الحمد لله،
0: طمني عنك، إن شاء الله كويس.
2: إحنا وياكم بخير،
0: الله يسعد أوقاتك يا رب العالمين. تفضل دكتور أمين، عندك التفاصيل.
1: أبو العبد صباح الخير.
2: صباح النور يا أستاذ أبو عمر.
1: المسعودية تتعرض لهجمة كبيرة جدا، ويبدو أنه للأسف الكل بيشعر أنه في تقصير تجاه هذا الموضوع. ما هي حقيقة ما يجري الآن في المسعودية، وما هو الاستهداف المباشر لها؟
2: يعني أولا خلينا أقول أنه كل الوطن يتعرض لهجمة، وبرقة بشكل عام أراضيها على يعني شرق البلد وعلى رؤوس الجبال التي يتمدد فيها الاستيطان الآن، وكمان عيون المياه، العيون التاريخية، العيون التي كانت تسقي برقة
3: طيلة سنوات الستينات والسبعينات ومنتصف الثمانينات. الآن هم وضعوا علي يعني يدهم عليها وقاموا بهدم الجدار الخزان الذي كان يجمع المياه ويمنع أي أحد الوصول هناك. الآن المسعودية طبعا من فترة أشهر عديدة قاموا بضرب سياج على محيطها، وضعوا سياج على محيط المسعودية وبوابات حديدية ومنعوا أي مواطن للدخول إلى المسعودية. طبعا الآن احنا بموسم الحصاد، بدأ المزارعون حصاد مزارعهم والحصاد القمح في سهل برقة في منطقة المسعودية، تعرضوا إلى اعتداءات ومحاولات منع، لكن في اليوم الثاني اللي هو الأمس ذهب عشرات المزارعين والشباب والداعمين وقاموا بالحصيد رغم أنف المستوطنين.
0: شفنا فيديوهات لشبان. نعم.
3: رغم وجود يعني بؤرة استيطانية وضعوها في المنطقة ألف، وبالتالي يعني الآن هم أزالوا بالواقع فعليا اللي هي الفرق بين هذه التصنيفات مناطق ألف ومناطق بي ومناطق سي. هم الآن يسيطروا ويضعوا يدهم على جميع المنطقة. هناك مجموعة من المستوطنين، هناك ما يسمى الشمير اللي هو دائما بلف في سيارة أو تركترون، كل ما بلاحظ أي نشاط فلسطيني زراعي اللي هو الحراسة الأرض أو حصاد إلى آخره، حتى متنزهين يقوم بالاعتداء عليهم وملاحقتهم ومطاردتهم. ولكن امبارح ارتأوا الناس انه لابد من التجمع ولابد من التكاتف ولابد من الوقوف في وجه ما يجري، لانه بصراحه نحن يعني صمتنا لن يفيد شيء. نحن نتعرض كلما صمتنا يتقدموا في الاعتداء علينا اكثر واكثر. وبالتالي يعني كانت امبارح في الامس وعندها حاصروا البيوت الملاصقه للمسعوديين وخلف المبنى اللي هو تابع لاتحاد نقابات العمال منتزه العمال في المسعودية، وإطلاق النار عليهم، بيت عبد السلام سميح مسعود وبيت ذياب مسعود وبيت إخوته وبيوت عديدة. وما أن سمع المواطنون في برقة النداءات حتى هبوا في العشرات ونزلوا ووصلوا إلى البيوت.
0: خطورة أستاذ سامي دغلس، يعني حتى الناس يعني معلش اللي مش متابعين ملف الاستيطاني كتير وجوز مش أولوية عندهم، إيش خطورة اللي بيصير في شمال نابلس؟
3: خطورة اللي بيصير اللي هو الإعلان اللي أعلنه سموتريتش في زيارته مع يوسي داجان مدير مسؤول الشمال، إنه إحنا بدنا نعمل يعني من خلال من هون لسنة 2030 15,000 مستوطن في منطقة بورقة ومنطقة حومش.
0: 15,000 مستوطن؟
3: نعم، هلأ فيها بضع مئات أو أقل. الآن هم يعني يتوسعوا في شرق حومش ويسيطروا على كل الجبال وحتى المواقع الأثرية. هناك منطقة اسمها بايزيد وهي يعني

0: عطارة وبورقة،
1: مم.
0: ووصولا إلى سهل بورقة وصبستي ودير شرف، وسيكون المخرج في هذا الشارع عند مشتل الجنيدي على
1: آه.
0: طريق
1: من
0: نابلس
1: يومين كان
0: والبلد.
1: معنا الأستاذ رائد موقدي
0: نعم،
1: خبير الاستيطان، ذكر هاي المعلومة مرة تانية، رد كررها أبو العبد بعد إذنك، من وين لوين عشان الناس
0: من
1: تعرف.
0: سيبدأ من بؤرة ترسلة بمقابل جبع، اللي هي المستوطنة اللي أعادوها، التي تم إخلاءها في 2005 وتم إعادتها، هي ومستوطنة حومش. هذا سيمر غرب السيلة ويأتي إلى أراضي اللي هي بين بورقة وبزارية، ومن ثم إلى سهل بورقة غرب المسعودية. يعني هو بهذه المنطقة سيكون محاذي للشارع الرئيسي، شارع جنين نابلس، عدة أمتار فقط. وسيستمر عبر السهل، سهل بورقة وسهل دير شرف وأراضي صبستي، حتى يصل إلى مدخل شابي شمرون الغربي، اللي هو بجانب محطات الغاز والطنيب سابقا ومشتل الجنيدي. وهذا صحيح سيدمر مئات الآلاف، عفوا آلاف الدنومات. سيكون أولا عرضه حوالي 30 متر حسب ما هو معلن، وسيكون له حرم يعني حوالي 300 متر على كل جهة، يمنع فيها البناء ويمنع فيها الزراعة حتى لو كانت منطقة ألف. وهذا هو أخطر مشروع الحقيقة تواجه المنطقة وتواجه يعني قريتنا والقرى التي ذكرتها.
1: يعني
0: طبعا صادروا لهذا الحكي هم حوالي 2200 دونم.
1: 2200 دونم.
0: نعم، وصادروا كمان 1800 دونم إضافي من أراضي بورقة وصبستي بحجة الحديقة اليهودية الأثرية اللي هي صبستي وآثار صبستي والمحيطة بها. والآن هم يعني يتوانوا عن القيام بشيء، إطلاق النار، حرق المزروعات، يعني إشعال النار فيها. وبالتالي نحن أمام يعني الحقيقة تطورات خطيرة تقتضي وقفة جماهيرية، وقفة رسمية، وقفة من كل الفصائل والقوى، وقفة إعلامية لشرح ويعني إيصال الرسائل للعالم. لأنه إحنا بصراحة بإعلامنا هناك خطأ، إذا بتسمح لي أستاذ
1: آه
0: سامر
1: طبعا، ولو
0: أقوله، أنه نركز دائما على أنها هاي الأفعال أفعال مستوطنين متطرفين، وهذا خطأ. هي أفعال حكومي، هم هذول مستوطنين ينفذوا. يعني من يصادر الأراضي؟ التي
1: صحيح
0: يصادرها رسميا بقرارات هو الجيش.
1: والجيش.
0: نعم، وبالتالي هاي ليست أفعال، بالعكس، عندما يتعرض المواطنون أو يتصدى المواطنون للمستوطنين يأتي الجيش ليحميهم. يعني
1: هذه
0: احنا قبل 7 8 شهور 6 شهور عملنا احتفال في المسعودية في منطقة بي، يعني هم المسعودية للأسف مقسمة، كان احتفال للأطفال، جاء الجيش ويعني قمع الاحتفال وأخلانا بطريقة وحشية جدا. يعني رغم أنه كان عندنا أطفال عمرهم 5 سنين و6 سنين و7 سنين. وبالتالي يعني الآن احنا
1: يعني
0: نتعرض،
1: أنا بذكر إنه الناس كانت تروح أيام الجمعة طش على المسعودية، تغير
0: هذا
1: جو،
0: للأسف الآن
1: اليوم
0: السعودية عليها بوابة،
1: بوابة
0: بوابة
1: ما
0: رسمية،
1: بنقدر
0: بوابات،
1: نوصلها.
0: نعم، بوابات حديدية، ورغم أنها هي يعني معلم فلسطيني وتقع في منطقة ب، ثلثينها يقع في منطقة ب، لكن زي ما قلت لك الآن منها وغرب، ولسه كمان بمئات الأمتار وضعوا هاي البؤرة اللي أنا بعثت لك وبعثت صورها كمان للأستاذ أمين. يعني وبالتالي احنا بنكون نواجه الآن خطر شديد في هذه المسألة. والسكان يعني هم الهدف كمان الضمني، يريدوا أن يضغطوا على السكان اللي هي حوالي 8 بيوت من أجل إجبارهم على الرحيل وترك بيوتهم والرحيل، ولكن هذا مستحيل. يعني لأنه احنا قررنا في برقة، شباب برقة والمجلس وجميع الفعاليات، أنه دائما نتواجد في المنطقة وندعمهم، وكلما حدث اعتداء نصل إليهم ونتضامن معهم ونقف معهم، ويعني من أجل حمايتهم ومن أجل إظهار أنه إحنا شعب واحد وليس مواطنين متفرقين.
1: الله يسعد صباحك أستاذ سامي، شكرا لك، شكرا هاي التفاصيل،
0: صباح النور،
1: لعل وعسى يكون دق جرس الخزان أو علق الجرس بالنسبة للوضع الخطير جدا في شمال نابلس وما يجري من مخططات استيطانية. صباح الخير لأخونا سائد سالم، تحية طيبة سائد. أيضا شادي حنون، صباح الورد. أسماء شحادة، يسعد صباحك. سوسن باكير، أيمن خالد، ضحى أبزن، دكتور جواد النوري، رندا قادري، سلام خالد البسطامي، ربيع الششتر، رهاب الأغبر، أبو قاسم الشافي، أمجد ناصر، أسعد الشخشير، صباح الورد لكم جميعا. وأيضا على صفحة البث المباشر دكتور عامر الشحروري، أبو خليل زكريا، أيضا بسام التيت.
2: وطبعا احنا موجودين بدرحة حتى لم الكل، انه يعني شكر.

0: حطوا فرشات على الأرض وناموا، وشكر الله، الشكر برضو للناس اللي تعاونت من أهل رام الله، قدمت أكل وقدمت ضي وساعدتنا وكذا زيه. لكن إحنا للأمانة شبابنا عشنا 7 أيام عجاف في رام الله، مش بموضوع الأكل، لكن أنت بتعرف كان في برد كتير في رام الله في وقت المساء، وإحنا شباب كلياتنا اللي مركب بلاتين واللي مركب حديد واللي مركب كذا، والكل بيعاني من أوجاع. وأنت لما بتعرض واحد للبرد بالليل يقضي كل الوقت بالبيت بالعراء، فهذا موضوع مش سهل. كل الشكر لهذول الشباب اللي أخذوا على عاتقهم أنهم يوقفوا يحملوا هذا العبء عن الجميع.
1: يومك سعيد استاذ نصر، الله يسعد صباحك، واحنا راح نتابع معك اول باول باذن الله في راديو حياه اخر التفاصيل. شكرا استاذ ناصر حدايده.
0: شكرا للمستمعين،
1: واجبنا، اهلا بك، تحياتي. استاذ ناصر حدايده ناطق الاعلامي باسم المعتصمين من الجرحى وذوي الاسرى الفلسطينيين. تفضل دكتور، يعني على المايك.
2: طبعا انا بسلم على ماهر، وصديق الطفوله ماهر وجار، كان له عتب على الصحفيين.
1: نعم.
2: وأنا بدي أحكي كلمة يعني بس بتكون حذر فيها جداً زميلي سامر. إحنا صحفيين عايشين بحق الألغام بصراحة، حتى نكون إحنا صريحين.
1: زيح زبط.
2: وبالتالي أحياناً بصراحة إحنا منقصر بعض الأمور، بس تقصيرنا مقصود، لأنه إحنا عنا حسابات. وأنا بحكيها على العلن، ما بدنا نحكي إحنا عنا يعني جريئين وإحنا أشطر الناس، لا، إحنا في عنا حسابات في أحياناً في طرح بعض المواضيع، والكل يفهم شو العبارة بصراحة. يعني واحنا بنحكي لماهر، احنا عارفين انه احنا قصرنا مع هذا الموضوع لاسباب احنا عارفينها والكل عارف.
1: نعم. لكن احنا حكينا، انا شخصيا حكيت عنه ونشرت عنه.
2: يعني انت سميلي سامر جريء، انا مش جريء.
1: مش قصه جرأة يا عمي، مش قصه جرأة، قصه هاي شيء اجتماعي، حاله موجوده في البلد ما بتقدر تغمض عيونك عنها ولو حتى منشور على الفيس. يا ما حدش راح يقطع راسنا، بالمحصله هدول اولاد شعبنا، هدول اولاد شعبنا، ناس يعني مناضلين، جرحى، اسرى، اهالي شهداء. فبالتالي لا، الحديث عنهم مش إشي ضد السلطة ولا إشي ضد الأمن، بالعكس هيبقول لك وزير الداخلية شخصيا اتدخل في حل هذا الموضوع. وملنا بالله إنه ترجع الرواتب، لأنه يا إخواننا الحالة اللي وصلوا لها أهالي الأسرة، يعني أنا مرات بجوز بتردد أحكي، لكن والله العظيم إميات أسرة وزوجات شهداء بتصلوا مستعدين نشتغل في البيوت ننظف. هذا مش عيب الشغل، بس هي وصلت لمرحلة مش لاقية تأكل. إلى هذا الحد وصل، إلى هذا الحد وصل بعد قرار السلطة بقطع الرواتب. وأملي بالله اللي حكاه ناصر حدايدة يكون ماهر، صح، ماهر حدايدة، لإعادة النظر في موضوع هاي الفئة المهمة جدا. بعرفش إذا الدكتورة دلال عرقات بتوافقني ولا لا. صباح الخير دكتورة.
3: صباح النور، أهلا. صباح
1: الخير. أول شيء مبروك
3: مجتمعات المستمعين،
1: مبروك.
3: يعني أنا بدي أحكي هذا إنجاز للأحرار والأوفياء، وصراحة مش محل مباركة، هذا محل.
1: وهذا لسه بدي أكمل لك الجملة، كنت بس أتعطيني. يلا بدي أقول لك الله يعينكم
3: إن شاء الله، إن شاء الله
1: إنكم تقدموا إشي
3: تفضل حقيقي وإنجاز عظيم للشعب الفلسطيني ولحقوقه إن شاء الله. يعني بس في هاي اللحظات أنا مش شايفة إنه في مجال للمباركات.
1: نعم، إحنا اللي بدنا نقول لك إياه إنه القضايا كتيرة دكتورة، و هي أبسط مثال قطع الرواتب، رواتب الموظفين العاديين، الأزمات اللي بتتراكم فيها البلد، الحكومة وضعها المالي، الاحتلال، ويعني أنا وياك منحكي ساعة شو أيام منحكي. أول شيء وأهم شيء الأولويات اللي اليوم ممكن إحنا نلمسها بعد المؤتمر، المؤتمر داخلي تنظيمي، إحنا مش رح نتأثر فيه كمواطنين ولا لا، رح يكون له انعكاسات، ونحاول نشوف التنظيم اللي حاكم السلطة كيف ممكن يغير النهج الموجود وعلى الأقل يكون أقرب للناس.
3: شوف، أول شيء أنا بدي أحكي عن جد كلمة شكر وامتنان لجميع الناس اللي منحتني ثقتها، لأنه هذا تشريف عظيم لإلي، يعني بس مسؤولية كتير كبيرة، ورح أكون صادقة جدا. يعني ما نتخيل إنه إحنا معنا عصا سحرية هلا ورح نقلب كل الحقائق بكرة، يعني هاي انتخابات حركية مثل ما كلياتكم تعرفوا، ولكن الأمل فعلا بإنه نقدر، يعني مش لحالي أكيد، في معي مجموعة كبيرة من الشباب ومن الصبايا يعني اللي بيشتغلوا على التخصص، وهون رح أبدأ معك. يعني أنت لما تسألني عن ملف معين أنا بتأمل إنه نحن كلياتنا نتجه نحو التخصص، وإنه ندرك إنه حقيقة إنه كل واحد فينا تم انتخابه سيضع في مكان مناسب، هو مش بس قائد وبده يعني يتمتع ويفرح في منصبه، هو سيكون تحت المساءلة والمحاسبة، وأنا هذا ما أتمناه وهذا بس أعمل عليه، وهذا ما أعدكم فيه، إنه الإنسان القائد نعزز هاي الثقافة، إنه في إنسان بده يسعى وراء منصب معين أو تسمية معينة بده يستوعب تماماً إنه يجب أن يكون تحت المساءلة والمحاسبة من كل مواطن. وبالتالي أنا بدعو المواطنين هون بأنه يطلعوا كل واحد شو المفوضية اللي بده يمسكها، شو الملف اللي بده يمسكه، شو الدائرة اللي بده يمسكها، ويكون

0: يعني المحاسبة والمسائلة بالاختصاص. خلينا نعرف كل واحد عن مسؤول عن اي اي اي ملف، وبالتالي اذا حقق انجازات بنشكره وبنثني عليه، واذا ما حقق انجازات بدنا نسائله. وهذه هي الطريقه الصحيه والسلميه في اداره اي امور، سواء كانت امور يعني محليه ولا عالميه او حتى على مستوى البيت والعائله. وهي هي يعني الامل اللي انا عندي. هلا بالنسبه لحركه فتح بشكل عام، المؤتمر مهم جدا انا بالنسبه لي، لان المؤتمر مخرجاته حافظت على الارث التاريخي لهي الحركه بانها حافظت على البرنامج السياسي اللي يعني اللي اعاد لاذهاننا جميعا خلال الاسبوع الماضي بانه حركه فتح هي حركه التحرر الوطني، ولكن اللي بتحتاج اليوم لادوات جديده. والمخرجات المؤتمر انا ما بدي ادعي كمان انه يعني هي كامله ومثاليه، لا اكيد ينقصها بعض الاشياء، ولكن باعتقادي هي فيها تجدد، فيها شباب، فيها مراه، فيها عقول جديده، فيها لغه جديده اتامل، وهذا هو كان المطلوب. يعني حركة فتح مش كحركة احنا كنا عم نحكي عنها ولا بنناقش عنها، حركة فتح موجودة وحركة فتح مستدامة، ولكن حركة فتح في هذا الوقت الصعب للقضية الفلسطينية، يعني احنا كلياتنا كفلسطينيين، انتم بنابلس، من برام الله، بالقدس، بجنين، بقلقيلية، بريحة، في غزة، كل اماكن تواجدنا، احنا عارفين الواقع الأليم اللي احنا بنعيشه تحت الاحتلال العسكري الاسرائيلي، حتى على مستوى حركتنا، على مستوى الحواجز، على مستوى الاعتقالات، على مستوى الاعدامات، على مستوى يعني الهجوم كل يوم، سياسات الابارتايد والعنصريه والاستيطان اللي ما خللنا ارض. وبالتالي احنا الحقيقه اللي عم نعيشها اليوم سياسيا حقيقه مره، ولكن لما بيكون في عندي قياده تمثيليه شرعيه، وباكد على كلمه شرعيه بحط تحتها خطين، انه الشعب هو اللي حكى كلمته، وبالتالي بنتامل من هاي القياده انها ترتقي بالخطاب، ترتقي بالمسؤولية، ترتقي بالتمثيل بما يليق الوضع اللي بنعيشه، مش بحالة الوردية لأنه مش وردي أبدا. الوضع صعب جدا، وهي مسؤولية كتير كتير كتير كبيرة، والحمل كتير ثقيل. وأنا بتمنى عن جد من كل الناس اللي أعطونا ثقتهم وأعطونا يعني آمنوا فينا بأنهم فعلا يستمروا معنا ويقفوا لجنبنا ونشتغل مع بعض. إحنا كلنا أولاد البلد، وبالتالي احنا مش يعني ما سرنا، يعني ما فزنا، ما انتصرنا، ما حققنا اي شيء لحد الان لحتى نتغنى فيه. وبالتالي هذه هي رسالتي مره اخرى، انه نحن اولاد البلد واحنا عارفين المشاكل اللي قدامنا. هلا في مشاكل كثير انا بتمنى انه نخصصها، الامور الماليه لاصحاب الشان المالي، الامور الدوليه لاصحاب الشان الدولي، الامور التنظيميه لاصحاب الشان الاداري والتنظيمي والاقليمي. خلينا نكون رايحين بالتخصص علشان كل واحد يعرف انه من يوم وطالع ما فينا نقعد 25 سنة بنفس المنصب ومستمتعين بكل امتيازاته من غير ما نقدم بالمقابل.
1: ال- ال- ال- وين التحدي الكبير اللي بتواجه حركة فتح دكتورة دلال عريقات؟ انه الحركة هي التي تقود السلطة، وبالتالي اي انتقاد يوجه للسلطة قد يفهم انه يوجه لفتح، واذا وجه لفتح يفهم انه يوجه للحكومة. هذا التداخل أنا بعرف من أكثر من 20 سنة هاي الأمر في الأروقة الداخلية دوما يناقش، افصلوا التنظيم عن الحكومة عن السلطة. واضح أنه مش سهل على الإطلاق، لأنه الأمن والحكومة وكذا بمعظم قياداته من قيادات حركة فتح، وشفناهم في المؤتمر يعني بالمحصلة، شفنا وزراء وشفنا قيادات أمنية وشفنا كذا. هذا الأمر بزيد المسؤولية عليكم. السؤال المهم جدا، يعني هل في أي رؤية شئنا أم أبينا لتحسين الوضع الحياتي للمواطنين، دعم الحكومة، توفير أموال، تجنيد أموال، محاولة الضغط، مراجعة إسرائيل في المحاكم الدولية، رفع عليها قضايا؟ وانت دكتورة علوم سياسية ودكتورة مختصة ولفيت العالم وشفتي الناس بيسألوا ليش الحكومة لليوم، ليش السلطة مش رافعة قضايا في المحكمة الدولية ضد المقاصة؟ على الأقل انت والجيل الجديد اللي موجود هذا النفس حاملينه، عندكم رؤية أوسع من هيك لهذا الملف؟
0: شوف انا يعني لحد اللحظه احنا ما اجتمعناش بشكل رسمي وجماعي، انا بقدر اتحدث باسمي حتى اللحظه، بوعدك لما يكون في عندنا اول اجتماع رسمي انه ونحدد الاولويات وال يعني المسؤوليات ممكن نحكي بشكل جماعي. على مستوى الشخصي انا بشوف اهم شيء انه نوظف التخصص، كل واحد يوظف ادواته ولا يسعى نحو يعني مناصب معينه او مسميات معينه بغض النظر شو اختصاصه فيها. أما مشكلة أو مسألة اللبس ما بين السلطة والحركة، يعني إحنا أنا مش راح أختلف معك، كلياتنا إحنا برضو عارفين، وهذا موضوع أنا بحكي لك بكل صدق إنه تم مناقشته في المؤتمر. يعني حتى أعضاء حركة فتح من كبيرهم لصغيرهم يدرك هاي الحقيقة. بس المشكلة مش بالخلط ما بين السلطة وفتح. أنا باعتقادي المشكلة بأنه نحن لا نحتكم للمعايير لما بنيجي إحنا في التعيينات، وهذا هو الأساس. أنا بالنسبة لي إذا إحنا احتكمنا لمعايير محددة، لا التعيينات المحددة أو المناصب معينة أو حتى على مستوى من وزارة لكل الأزهر موظف، هذا هو الأساس. ولما إحنا نتبنى كمان سياسة إدارة عامة فيها تقييم، فيها محاسبة، فيها أهداف، فيها هاي الأمور. في التخطيط الاستراتيجي تحتاج لإعادة نظر من ناحية، يعني هم ما بدي أحكي أنا نظريات، ولكن نحن نحتاج لتطبيق العلم ونظريات الإدارة للواقع العملي. في حديث كثير عن الموضوع أنه في عنا خطط استراتيجية، في عنا إدارة عامة. لا، أنا باعتقادي أنه نحن بحاجة كبيرة لتفعيل الدوائر الموجودة أصلاً، هي موجودة في الوزارات اللي هي اسمها دوائر التخطيط.
1: نعم.
0: ولكن بحاجة لتفعيل حقيقي وتنشيط، خلينا أسميها بأنه نعرف عن جد شو يعني تقييم، شو يعني محاسبة، شو يعني تحفيز من يحقق أهدافه، وشو يعني محاسبة ومساءلة من لا يحقق أهدافه. طبعا بناء على معايير، بناء على KPIs اللي هي محددات أداء القياس وغيره. فالمشكلة مش في الحركة، الحركة ما فيها مشكلة، ولا الحركة في السلطة، ولكن الحركة المشكلة في أنه نحن بشكل عام يعني لا يوجد لدينا معايير واضحة جدا للتنافس على من يتولى المناصب المختلفة.
1: نعم. وهون أسألك إشي هلأ سياسي كمتابعة للملف، في إمكانية لحل حالة أي إشي بتعلق مع الاحتلال، ولا الاحتلال اتخذ قرار لا رجعة عنه، لا وجود للشعب الفلسطيني، لا وجود للسلطة، لا وجود للحكومة، وهيك شايفة من المصادرات للمضايقات للقتل للحصار؟ العلاقة مع الاحتلال الإسرائيلي دكتورة دلال صائب عرقات كيف بتنظروا لها؟ هل في أي إمكانية لأي مفاوضات مستقبلية، ولا في ظل هاي الحكومات أبدا هذا الموضوع مسكر؟
0: شوف، أنا بدي أحكي في موضوع أن الاحتلال مش جديد، يعني إحنا لنا حوالي 8 عقود تحت ضد الاحتلال. ما عنا خيار نحن كفلسطينيين إلا أنه نواجهه. هلأ المؤتمر بحد ذاته لما كان فيه هذا التمثيل للأسرى، هو يعني كان في سياسة واضحة وموقف واضح سياسي، يعني ضد كل سياسات دولة الاحتلال في أنها بتحاول تقونن إعدام الأسرى وتحاول الضغط عليهم ماليا وغيره. هلأ في مواضيع أخرى مثل مثلا الساحات غزة، مصر، لبنان، كمان حركة فتح من خلال المؤتمر بعثت رسالة واضحة ومهمة بأن الشعب الفلسطيني موحد، والشعب الفلسطيني صاحب كلمة واحدة، ويحتكم لصناديق الاقتراع، ويحتكم للرأي العام، ويحتكم لثقة المواطنين. الرسالة الأهم من ذلك بكثير أيضا بغزة، غزة التي تواجه كل سيناريوهات، يعني كل الجرائم ضد الإنسانية، الإبادة مدلات مستمرة، محاولات القتل السياسي. يعني برضو بعد هاي رسالة أنه غزة هي جزء لا يتجزأ من فلسطين. هلا أنت بتسألني عن المفاوضات، أنا صراحة ما عندي جواب لإلك، لأنه يعني كمان نحن يعني لا تحتاج عبقري فلسطيني يقول لنا أنه ما في عندنا شريك للسلام في دولة الاحتلال اليوم. ولكن يعني أنا كمختصة في العلوم الدبلوماسية والعلاقات الدولية، يعني أكيد سأعزز حضور الأدوات السلمية والدبلوماسية في الملف الفلسطيني بالضغط باستخدام الأدوات القانونية، الأدوات الدبلوماسية.
1: جميل.
0: في كمان المتابعة مع الدول اللي اعترفت فينا.
1: أيوة.
0: يعني أنا ما بقدر أقلل من اعتراف 160 دولة بفلسطين، ولكن علي أنا مسؤولية كثير كبيرة أن أرتقي وأحول هاي الاعترافات لخطوات عملية على الأرض، وهذا ما كان ينقصنا على مستوى الملف الدولي. وهون أنا بوعد أنه أنا ممكن أعطي في هذا المجال، وبالتالي أنا بتأمل من الجميع أنه يتوقع بحجم إمكانيات كل فرد وتخصص كل فرد وأدوات كل فرد، ومن هون بتأمل أنه نحقق النجاح بشكل جماعي. مسؤوليتنا الفردية بشكل فردي كل واحد فينا مهمة جدا، ولكن أكيد لما بنطلع على المسؤولية الجماعية بنحقق يعني ما يستحقه الشعب الفلسطيني بإذن الله.
1: هل في أي توجه عندكم؟ يعني أوكي بسأل حضرتك، بعرف أنه لسه ما صار الاجتماع الجماعي للثوري أو المركزي أو ما شابه، لكن يعني لازم يكون فيه هيك تصور أو رؤية. هل في أي دعوة مثلا لانتخابات تكون أوسع من موضوع انتخابات تنظيمية، انتخابات تشريعية، انتخابات رئاسية، انتخابات مجلس وطني؟ لأنه الناس عفوا من 20 سنة ما حطت ورقة في الصندوق بهذا الأمر.
0: خليني أخبر عليك، بواحد 11 1 نوفمبر رح يكون في عنا انتخابات على مستوى الوطن للمجلس الوطني، أو اللي هو الانتخابات البرلمانية الفلسطينية اللي رح يشارك فيها بإذن الله كل المواطنين الفلسطينيين. وهذا الشيء مش سر، إن هذا الشيء أعلن عنه
1: مجلس وطني، مش تشريعي، مجلس وطني. تتحدث عن مجلس وطني،
0: سيادة الرئيس تحدث عن انتخابات مجلس وطني.
1: نعم.
0: في مسودة الدستور الانتقالي تحدث عن مجلس نواب. يعني أنا بالنسبة لي التسمية ليست هي الأهم، ولكن فكرة أن يعني أن يدلي كل مواطن بصوته في المشاركة السياسية، وأن نعيد فكرة الديمقراطية وارتكاز العمل السياسي لإرادة الشعب، هذه المهم بالنسبة لي. وبالتالي نحن لما بنكون على أبواب انتخابات فيشارك فيها كل المواطنين يعني مثلا نعيد فكرة المشاركة السياسية لكل مواطن، وأن الرأي العام هو الذي يقرر من يمثل الشعب الفلسطيني، هذا هو المهم بالنسبة لي. وهذه رسالة لازم نركز عليها جميعا، وأن نسعى فعلا لتحقيق هذه الانتخابات وعقدها بأقرب وقت ممكن، وثم أيضا نسعى لانتخابات رئاسية بإذن الله
1: إن شاء الله. دكتورة سؤالين أخيرات. السؤال الأول، العلاقة الداخلية، هل في بالمخرجات المؤتمر أي دعوة حقيقية وفعلية لوحدة وطنية وإنهاء الانقسام الفلسطيني؟
0: يعني ما بدي أحكي كثير، ولكن المشهد اللي شفناه في المؤتمر نفسه، لما إحنا شفنا في لبنان لمصر لغزة، وشفنا فلسطينيين من كوبا لتشيلي للصين لأستراليا لأندونيسيا، يعني هذا أكبر دليل أنا بالنسبة لي، يعني ما بدي أجزم وأطلق الأحكام وأخرج للخلاصات يعني النظرية، ولكن شفناه عمليا التمثيل الفلسطيني اللي كان موجود من كل أنحاء العالم، هذا أكبر دليل أنه نحن نسعى إلى الوحدة. هلأ إذا طلعنا نحن على وحدة الفصائل ولا وحدة الفتحويين، هاي مواضيع داخلية أظن فاندمية يعني لن أعلق عليها الآن، ولكن ما شاهدته أنا من تمثيل كان يدل أكبر دليل على أن الوحدة كانت موجودة بشكل فعلي وعملي من خلال الوجوه والعقول التي تمثلت في المؤتمر.
1: جميل. والسؤال الثاني، العلاقة اللي ممكن تكون، أنا كنت أسألك عنه وأنت قدمتي إلها موضوع العلاقة مع العالم، دول أوكي اعترفت فينا، لكن عملنا منشوف بالمقابل في حملة إعلامية ضخمة جدا لشيطنة الفلسطيني، وهناك حملة لتبييض صورة الاحتلال رغم كل ما يفعله، وشفنا أكبر دليل أنه للأسف العالم ما قدر يمنع قتل طفل فلسطيني على مدار 3 سنوات في غزة. السفراء والقناصل،
0: خليني أخطر عليك الموضوع.
1: اتفضلي.
0: الاعترافات الدولية 160 هي مش قليلة، يعني ما نقلل من شأنها، الاعترافات كتير مهمة. هلأ مطلوب منا كفلسطينيين أن نتابع مع هاي الدول فرادة وبشكل جماعي كيف نحول هاي الاعترافات من رمزيتها الشفوية ومن خلال تصريحات لخطوات عملية على أرض الواقع. أصعب مشكلة يجب أن نشخصها، اللي هي غائبة عن الصورة، اللي هي غياب مساءلة إسرائيل من قبل هاي الدول. طول ما إسرائيل مستمتعة بالإفلات من العقاب، هنا تكمن المشكلة، وهذا ما إن شاء الله صار يعني أحاول الدفع باتجاهه.
1: إن شاء الله رب العالمين كل التوفيق، وإن شاء الله لما يكون في اجتماع أول وفي مخرجات يكون لنا لقاء تاني بإذن الله رب العالمين.
0: إن شاء الله.
1: تحية طيبة. أهلا بك. صباح الخير. إذن دكتورة دلال صائب عريقات كانت ضيفة على راديو حياة. وضمن التعليقات، أبو خليل زكريا بقول يجب أن يكون ملف الأسرى والجرحى والشهداء على سلم الأولويات من اللجنة المركزية كاملة. سعد خضري بقول لا تنسوا إخواننا الأسرى بالدعاء خصوصا هذه الأيام المباركة. وأخونا فتوح الحوح بقول رواتب الأسرى والشهداء وقفوها، هاي أكبر الإنجازات، وشو مقابل هذا القرار من وقف رواتبهم؟ شو أعطوهم بالمقابل؟ أموال المقاصة لليوم لم يفرج عنها. أخونا عز الخفش صباح الخير، أم محمد البزري صباح الخير، هديل عصام أيضا، وحكمة هواش، عبد الناصر الجوهري، رنا كلبونة، أم العبد حمد، محمد جاموس، ومحمد جمال الجبر والضاح، خالد النابلسي يسعد صباحكم، أشرف أبو العافية، علاء عبد الغني، أم النصر، وأيضا علاء عبد الغني، مؤيد جود الله، دكتور ياسر أبو صفية، نضال الجابي، عبادة المصري، خونا نضال الكعبي، صباح الورد لكم جميعا، و مؤيد جود الله صباح الخير، دلال جوري يسعد صباحك، إسراء جعارة صباح الخير، وأيضا على الهواء مباشرة ست غادة عبد الهادي، راسم المصري، أبو محمود، أبو وهدان تحية طيبة إليك، سائد الشكعة، والأستاذ ضرار طوقان، وكل المعلقين الكرام. قبل ما أطلع فاصل في اجتماعياتنا مستمعينا الكرام، انتقل لرحمة الله تعالى الشاب عبده حسام العقروق أبو حسام، والعزاء في ديوان آل يعيش، وأيضا المرحوم مروان أبو راضي أبو سائر، والعزاء في ديوان مقبول، وللنساء أيضا في منزله خلف كلية الروضة، وعزائنا لعائلته الكريمة وصديق العزيز سامر أبو راضي دوما بعلق فرحم الله الوالد. وأيضا انتقل لرحمة الله تعالى الشاب رفيق نضال حنون من أهلنا في مخيم بلاطة، رفيق لحق بأخوه يزن، الفرق بينهم 4 شهور فقط، يبدو في من أهلنا في مخيم بلاطة. نعم الله يرحمه ويتقبله، وعزائنا الحار لعائلتهم الكريمة في هذا المصاب الجلل. طلع بفاصل، وبعد الفاصل نستكمل وإياكم ما تبقى من هذا البرنامج. بس شو تخيلوا
2: الساعة الآن 8:00 صباحا. وأول

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
2: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنكو

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: ابتسامتكم هي الواجهة اللي بتعكس ثقتكم بأنفسكم، وعشان هيك في عيادات بدر بنخلي الابتسامة هي لغتكم الأولى. مع الدكتور سعد سهيل بدر بنقدم لكم رعاية طبية متكاملة بأحدث التقنيات، من تجميل الأسنان اللاجراحي وتبييضها بالليزر، لزراعة الأسنان والقياسات الرقمية للتركيبات السنية، زيريكون وبورسلان، وتقويم الأسنان وتأهيل الفكين. لأنه راحتكم بتهمنا، جهزنا العيادة بأفضل التجهيزات لضمان تجربة مريحة بدون ألم. عيادات بدر مش بعيدة عنكم، زورونا في موقعنا نابلس رفيديا، مجمع الحياة التجاري الطابق الثالث، أو تواصلوا معنا على الأرقام 09-235-1628 أو 0599-042-082. تابعونا على الفيسبوك والإنستغرام بدر كلينكس بي أس. عيادات بدر، لابتسامة بتنور حياتكم.
2: قال تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. تعلن جمعية التضامن الخيرية نابلس عن إطلاق مشروع الأضاحي لعام 2026 تحت عنوان أضحيتك فرحة تصل إلى من ينتظرها، حيث تتولى الجمعية شراء الأضاحي وذبحها وتوزيعها وفق الشريعة الإسلامية وبأمانة كاملة لتصل إلى الأيتام وأسر الحالات الإنسانية، فتكون أضحيتك فرحة تمتد إلى بيوت تنتظر، والله لا يضيع أجر المحسنين. سنين. الأسعار: سبع العجل 1500 شيكل، الخروف 3000 شيكل. للتبرع والاستفسار 0599-996-231 أو زيارة مقر الجمعية نابلس شارع سفيان عمارة السختيان الطابق الأول. جمعية التضامن الخيرية، ساهم بأضحيتك واجعل العيد يدخل بيتا ينتظره.
3: بابا.
4: نعم يا عبود.
3: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
3: بس ليه لعبي؟
4: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
3: دي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة،
3: عنده ألعاب حلوة كتير.
5: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
6: مشتركين الكرام، في شركة توزيع كهرباء الشمال أصبح بإمكانكم الآن ومن أي مكان شحن رصيد عدادكم وتسديد فواتيركم الشهرية والاستفسار عن كل ما يخص خدمة الكهرباء من خلال تطبيق نيتكو. حملوا تطبيق نيتكو اليوم واستفيدوا من كافة الخدمات بسهولة وأمان.
7: بعد الفاصل، حياة هذا الصباح مع سامر خويره.

يسعد صباحكم من جديد، صباح الورد والفل والياسمين لكل المتابعين الكرام عبر البث المباشر لراديو حياة. تحية طيبة لكم جميعا. مجموعة من المعتقلين خلال الساعات الماضية، وأفرج عن حسب المعلومات اللي عنا عن الأستاذ أحمد أو الدكتور أحمد دويكات، وهو رئيس الهيئة الإدارية في جمعية مديد بعد مداهمة منزله ومداهمة فرع الجمعية في عسكر البلد.

0: يسعد صباحك يا ابو كريم.
1: صباح الخير سامر.
0: اهلا اهلا كريم، تفضل.
1: سامر، الاخ اللي من برقة تطرق الى موضوع وضع الاحتلال ايده على الاراضي في منطقة الف وباء وسي وكافة انواع الاراضي.
0: صحيح.
1: ولكن للاسف دائرة او سلطة الاراضي ما حاش خبر هيك موضوع، يعني لو راح احدهما في الخارج ينقل لأقاربه في الداخل بيخمنوا له الأرض بأغلى من قيمتها. واضح الكلام. وهذا للأخ علاء التميمي رئيس سلطة الأراضي، ولا حياة لمن تنادي، والكل يتذمر ويتضجر ويتم تكوين لجان باعتراضات هذول الناس، ومش في برقة، في كل الضفة وفي نابلس تحديدا بتم وضع ناس يعني يا تجار أراضي يا سماسرة أراضي لهم فائدة في الموضوع من ضمن لجنة الاعتراضات، وهذا الحكي بيكون بعيد عن الأنظمة والقوانين في العالم، لأنه في هيك أوضاع يجب يكون في نزاهة وشفافية، مش ناس مستفيدة. وبتمنى من سلطة الأراضي إنها تتعاون مع المواطنين. يعني ناخذ نابلس مثل، نرجع للمستوطنة الجديدة على جبل عيبال. مدير دائرة الأراضي بنابلس لا يزال يخمن الأراضي القريبة والمحيطة بنفس القيمة بل بقيمة أعلى، وبيجي لجنة الاعتراضات بترفض أي اعتراض. طب تفضلوا زوروا المنطقة، وقفوا في الأراضي اللي تحت المستوطنة، وأنا بحكي عن إيدي إشي شخصي، بحكيش عن 100 متر، بحكي عن 400 متر غير قابلين للبناء، يتم تخمينهم وكأنهم على دوار نابلس. يعني في إجراءات بديش أقول انتقامية ولكنها مش مهنية وبعيدة عن النزاهة والشفافية كليا.
0: حاولتوا تتواصلوا مع أي جهة بهذا الشأن؟
1: أنا شخصيا تواصلت مع مدير دائرة الأملاك أو سلطة الأراضي في نابلس في شارع يافا. الكل بتهرب بعبارات وبكلمات مدروسة، يعني بدوش يحمل مسؤولية. وأنا طلبت منه أنه يدعيني إلى اجتماع لجنة الاعتراضات، ودعيتهم من خلاله يتفضلوا، بدي أخذ مواقفهم إذا عرفوا يوصلوا، ما إجاش المستوطنين إحنا حاضرين. وبرد بأكد هناك مصلحة للبعض من خارج الدائرة، يعني بنتدبوا ناس من القطاع الخاص لهم مصالح سواء سماسرة أو تجار أراضي، فهذا الحكي لا يجوز. وإحنا أولاد بلد، مش جايين من أنغولا نستثمر في فلسطين ولنا حماية من الاحتلال. يعني أتمنى على أخونا علاء التميمي رئيس سلطة الأراضي أو رئيس دائرة أراضي فلسطين إنه يتحرى عن كل كلمة بقولها، هذا إذا عنده رغبة في حل هذا الموضوع. الاحتلال ولا سائل، لا بسلطة ولا بمواطن ولا بهيئة الأمم، بحط إيده على الأرض وإحنا بنتفرج وبنقعد نلطم بعديها ونتباكى وما كناش نعرف، ولو إنا بنعرف بصير هيك. لا، أنت بتعرف وعامل حالك مش شايف، وأي إجراء ضد شخصي غير مناسب في دائرة الأراضي راح أروح على القضاء. وشكرا لك.
0: الله يسعد صباحك، تحياتي. أهلا بيك. أهلا بيك. يعني موضوع مهم، يجوز أنا شخصيا ما عنديش تفاصيل عنه، عشان هيك ما علقت، مش لشيء، لكن لأنه ما عنديش خبرة في موضوع الأراضي. لكن إن كانت هاي الملاحظة يعني دقيقة، بنحاول جاهدين إنه نوصل لأي مصدر في سلطة الأراضي للحديث حول هذا الموضوع الخطير والمهم جدا. ومن الضفة الغربية إلى غزة، والهم واحد حقيقة، الهم واحد، كان الله في عون الناس في كافة أماكن تواجدهم. أخي لؤي، يسعد صباحك.
2: صباح الخير سامر، وصباح
0: يعني تقريبا صار هيك الواحد للأسف 48 ساعة أو 24 ساعة على الأقل هادئة نسبيا.
2: صحيح، حدث عن تقريبا شهيد واحد في قطاع غزة وصياد يعني كان في بحر غزة يعني يحاول أن يحصل رزقه، والاحتلال قام باستهدافه بنيران الزوارق الحربية، واستشهد هذا الصياد صباح أمس في مدينة غزة. ما عدا ذلك كان الأمر للأسف المعتاد على أهالي قطاع غزة هو أطلاق النار بشكل عشوائي، لم يسجل شهداء بسبب هذا إطلاق النار. وأيضا طائرات الاحتلال كانت يعني في سماء قطاع غزة لم تغادرها. ما عدا ذلك الأوضاع الميدانية نستطيع القول بأنه يعني 24 ساعة يعني مقارنة بما سبقها هادئة نوعا ما، رغم أنه مظاهر الاحتلال وعدوانه ما زال واضح على الأرض من خلال الطائرات المسيرة اللي في سماء قطاع غزة والحربية، وأيضا عمليات إطلاق النار بين الفينة والأخرى.
0: نعم، وحين نتحدث حول هذا الموضوع عماله بتنتشر فيديوهات يبدو بسربوها جنود، كيف كانين يقتلوا الشهداء؟ يعني واحد بتصاوب بيجوا 3-4 ينقذوه بيقصفوهم فوري. أنا شفت عشرات الفيديوهات خلال اليومين الماضيين، ما بعرف هي سربت أو كذا، لكن بتظهر كائن القتل مجاني.
2: صحيح، يعني سامر سالين إذا بتذكر أيام الحرب كان أكبر يعني عدو للاحتلال كانت الهواتف النقالة في أيدي جنود الاحتلال. وفي أيام الحرب أصدر وزير الحرب وحكومة الاحتلال أكثر من مرة قرار بمنع يعني اصطحاب الهواتف النقالة الجوالات مع جنود الاحتلال، لأنه بيصوروا بيوثقوا شغلات وأحيانا تسرب إما بشكل متعمد أو بشكل غير متعمد على وسائل الإعلام وتفضح جرائم الاحتلال. من بين الجرائم اللي يعني صورها جنود الاحتلال نفسهم وهم سربوها موضوع القتل والقنص والتسابق على قتل الفلسطينيين بالقنص مثلا، وكان بيعملوا بينهم ببعض مسابقات،
0: وهذا صحيح مسابقات للأسف
2: هذا سربت سابقا. أيضا موضوع مثلا قتل فلسطيني بدم بارد أو مثلا إصابته وجعله ينزف، وأي حدا بيحاول إسعافه بيتم اصطيادهم واحد تلو الآخر. موضوع أيضا التسلية في القصف العشوائي في المدفعيات، فبالتالي كانت صور اللي أحيانا تسرب لوسائل الإعلام إسرائيلية إما لأن الجنود ما عندهمش وعي كافي بأنه هذه جرائم، أو لأنه فعليا هم أمنوا العقاب فبيسيئوا الأدب أكثر. فبالتالي كل ما يسرب وأحيانا الناس بتتفاجأ فيه، هذه قطاع غزة عاشوا على أرض الواقع من يعني جرائم مختلفة، من أحيانا تسلية بقتل الفلسطينيين وقنصهم، ويعني كانت هناك مسابقات تجري بين جنود الاحتلال على من يقتل أكثر، من يقتل صاحب السن الأصغر، وبالتالي من يسرق أكثر. كل هذه الأمور أهالي قطاع غزة عاشوها، ولكن البعض ينصدم لأنه أول مرة يشوفوها أو يسمعوا عنها، ولكن هي يعني كانت معاناة يعيشها أهالي قطاع غزة. والادعاء بأنه هذا الجيش الأكثر أخلاقية في العالم فعليا هو أكثر وقاحة وأكثر نزالة في العالم بما كان يرتكبه من مجازر في قطاع غزة وألعاب للتسلية بدماء الأطفال وكبار السن. يعني حتى في بعض الحالات مثلا عندما اقتحمت جنود الاحتلال بيوت الناس في قطاع غزة ووجدهم ما زالوا في بيوتهم رغم أوامر الاحتلال بالنزوح جنوبا، في حالة من الحالات كانت في قطاع غزة قال لهم أنا عندي أبي مقعد، يعني زلمة كبير في السن ومقعد، هاي اللي منعني أطلع على الجنوب كيف بدي أتحرك. قتلوا والده أمام عيني وقال له هيك إحنا خلصنا الحجة تبعتك يلا تفضل على الجنوب. يعني في قصص يعني كثيرة كانت ترد في الحرب، يعني حتى في قصة كان في مجمع الشفاء يوم ما نزحوا الناس من مجمع الشفاء كان هناك مثلا في طفل من الأطفال كان رضيع يعني عمره سنتين أو كذا، لما الاحتلال فتح ممر للأمهات للخروج إلى الجنوب فهذا الطفل كان بيصرخ كثير مع الخوف مع الجوع مع العطش، قتلوا الاحتلال أمام أعين أمه وقالها سيبيه على الأرض ويلا على الجنوب. فكثير من القصص يعني تدفن لأنه ما كانش في كاميرا توثقها، ولكن بعد هيك ممكن كاميرات جنود الاحتلال نفسها تسرب وتوثق هذه الجرائم، وهذا ما يجري اليوم في موضوع يعني الإعدام اللي صار والتسلية اللي صارت من قبل جنود الاحتلال.
0: نعم، بس بننتقل لموضوع تاني بعيد تماما، هو طبعا بسبب الاحتلال لكن الغلاء الفاحش. أنا مبارح تفاجأت أنه كيلو الخروف العايش إذا واحد يضحي بيطلع عليه الخروف بحدود 20,000 شيكل.
2: صحيح،
0: 20,000 شيكل الخروف.
2: وهذا إذا توفر أساسا، هو غير متوفر يعني. هذا ممكن تلاقي الخرفان في بعض المناطق البعيدة اللي كان فيها رعاة، يعني يكون عنده خروف أو اثنين في البيت كان مربيهم ويعني كان بيستفيد منهم. ولكن أولا المواشي الحية كالخرفان والماعز والعجول غير متوفرة بشكل قطاع غزة، وإن توفر بيكون بأسعار جنونية جدا، لأنه فعليا ندرة. لذلك الناس بتلجأ لموضوع المجمد، يعني فيش نهائيا أي نوع من أنواع الأنعام الحية في قطاع غزة إلا ما ندر جدا في مناطق محدودة جدا، وبالتالي بيتم رفع الأسعار بشكل كبير جدا. يعني تصور أنه كيلو اللحم مثلا الضاني الطازج بنباع الكيلو الواحد ب 250 و300 شيكل، هذا إن توفر. فبالتالي الناس بتلجأ للمجمد لأنه نوعا ما أرخص. حتى اليوم سامر مع موسم يعني عيد الأضحى بيقترب، بدأت الأسعار ترتفع قليلا، يعني حتى مش بس على اللحوم، حتى الكعك مثلا والشوكولاتات اللي هي أساسا متوفرة في الأسواق، يبدو بأنه هيك البضائع هذه الاحتلال. طبعا نحن دائما نتحدث أنه لا يدخل الكمية الكافية لقطاع غزة، ولكن أيضا بعض التجار للأسف يعني بيحبوا يستغلوا هذه المواسم ليستفيدوا أكثر ويربحوا أكثر، فبالتالي بيرفعوا أسعار أي سلعة متعلقة بالعيد، مش بس اللحمة، أيضا الشوكولاتات البسكوتات. فبالتالي نتحدث للأسف أنه موسم العيد في قطاع غزة منذ حوالي 3 سنوات وحتى اللحظة مش موسم فرحة، بقدر ما هو موسم يعني ينغص على أرباب الأسر، لأنه فعليا مش قادر يجيب لأولاده لحمة أو قادر يجيب لأولاده مثلا شوكولاتات أو سكاكر للعيد. يعني الناس بتستغرب، يعني أنت قبل العيد كنت تجيب لنا مثلا الأطفال بيقولوا لأهليهم، وفي العيد مش قادر تجيب. فهذا الأمر للأسف يعني أصبح موسم متعب لأهالي قطاع غزة، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة اللي بيعيشها القطاع، انقطاع رواتب و يعني كثير من الشرائح أيضا توقفت أصلا مصادر دخلها خلال هذه الحرب. لذلك للأسف موسم العيد في بعض الأحيان للأسر الفلسطينية بيكون هم، يعني رغم أنه هذا يعني شعيرة من شعائر الله، المفروض الناس تنبسط الناس تفرح،
0: صحيح.
2: لكن للأسف بيكون هم ثقيل. يعني هذا نتحدث عن مواضيع بسيطة، لكن لو بدنا نتحدث عن ملابس العيد وكسوة العيد هذا أمر يعني تاني تماما. يعني لا تستطيع أي أسرة فلسطينية مش بس متوسط الدخل، حتى مرتفع الدخل إنه يشتري، إلا الأصحاب الرؤوس الأموال، يعني هاي اللي بيقدر يكسي أولاده. أما بقية الناس للأسف ما فيش عندها القدرة لكسوة الأطفال في هذا العيد. وطبعا لأنه فعليا كل الأسعار ترتفع بشكل جنوني في العيد، وإمكانية توفير المال للعائلات والأسر والناس المستورة برضو أيضا في الفترة الأخيرة صار صعب جدا مع الملاحقة اللي بتصير لحسابات الناس، ويعني تجميد لكثير من الحسابات. فبالتالي الأوضاع للأسف الاقتصادية في قطاع غزة يعني
0: صعبة جدا،
2: يعني تسوء بشكل كبير.
0: نعم رحمك الله في العون. الله يسعد صباحك مرة تانية، شكرا لؤي، يومك سعيد. أهلا أهلا أخي لؤي، أهلا بك. عندي رسالة من أخونا عمر النجار، رسالة صباحك نقيب بالسائقين، بيطالب أنه في أول اجتماع للمركزي والثوري يكون هناك ملف مطروح على الطاولة في الاجتماع، هو الشهداء والجرحى والأسرى وإنصافهم وإغلاق ملفهم وتثبيت معاشاتهم بانتظام، لأنه أهالي الجرحى والأسرى هم

0: صباح الخير، وبقية الإخوة المعلقين الكرام، فادي زغزوغ صباح الخير، دكتور عمر إجعارة أيضا يسعد صباحك. وأيضا على صفحة البث المباشر أخونا سامي دغلس، شكرا، بقول مرة ثانية يجب التنويه لسرقة الاحتلال لتراكتور زراعي للمواطن أحمد صلاح أبو نافع وتحطيمه وتحطيم تراكتور خالد طلال سيف في برقة، الله يكون في عون الناس. مهند الكخون أبو وفاء الطوباصي سعد خويري نجوى الصفدي، صباح الخير لكم وأهلا وسهلا بكل المتابعين الكرام. إلى هنا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الجولة الصباحية، شكرا لزميلنا محمود اسكندر في الهندسة الإذاعية والدكتور أمين أبو وردة، ومني أنا سامر خويري، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: صباح الخير يا أهل البلد،
2: صباح الخير يا أهل البلد،
1: صباح الأزقة القديمة، صباح الزيتونة ونسمات الهوى العليلة، صباح الجبال جرزيم وعبال، صباح الخير يا نابلس من راديو حياة،
2: من راديو حياة.

0: إنه على راديو حياة 100.8. تعرف إنه محور فيلادلفيا أو محور صلاح الدين هو الشريط الحدود اللي بيمتد على طول الحدود بين غزة ومصر. بيبلغ طول هذا المحور حوالي 14 كيلومتر، بيمثل خط التماس بين الأراضي الفلسطينية في غزة والأراضي المصرية في سيناء. تاريخياً كان هذا المحور موقع حساس ومهم في النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، حيث استخدمته إسرائيل لمراقبة ومنع التهريب عبر الأنفاق اللي كانت تحفر تحت الأرض لنقل الأسلحة والبضائع إلى داخل قطاع غزة. بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة عام 2005، تم تسليم السيطرة على المحور إلى السلطة الفلسطينية، ثم سيطرت عليه حركة حماس بعد أحداث 2007. كان هذا المحور مسرح للعديد من العمليات العسكرية والمناوشات، خاصة خلال الحروب الإسرائيلية المتكررة على غزة، بالإضافة إلى أهميته الأمنية، إذ بيلعب محور فيلادلفيا دور اقتصادي واجتماعي مهم، حيث تؤثر التحولات السياسية والأمنية على حياة سكان القطاع بشكل مباشر. تعرف إنه على راديو حياة 100.8.
1: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
2: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعمل العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق، حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
1: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة.
3: أوف، مضيع بطاقة البنك.
4: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار، وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: بابا؟
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: ليه يا عبي؟
2: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة،
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
0: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: عالق بالأزمة مش عارف أوصل لك
4: يا زلمة. بلحظة على بنكي بتحول لي.
5: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب، اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: قال تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. تعلن جمعية التضامن الخيرية نابلس عن إطلاق مشروع الأضاحي لعام 2026 تحت عنوان أضحيتك فرحة تصل إلى من ينتظرها، حيث تتولى الجمعية شراء الأضاحي وذبحها وتوزيعها وفق الشريعة الإسلامية وبأمانة كاملة لتصل إلى الأيتام وأسر الحالات الإنسانية، فتكون أضحيتك فرحة تمتد إلى بيوت تنتظر، والله لا يضيع أجر المحسنين. الأسعار: سبع العجل 1500 شيكل، الخروف 3000 شيكل. للتبرع والاستفسار 0599-996-231 أو زيارة مقر الجمعية نابلس شارع سفيان عمارة السختيان الطابق الأول. جمعية التضامن الخيرية، ساهم بأضحيتك واجعل العيد يدخل بيتا ينتظره.

0: موقعنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: ابتسامتكم هي الواجهة اللي بتعكس ثقتكم بأنفسكم، وعشان هيك في عيادات بدر بنخلي الابتسامة هي لغتكم الأولى. مع الدكتور سعد سهيل بدر بنقدم لكم رعاية طبية متكاملة بأحدث التقنيات، من تجميل الأسنان اللاجراحي وتبييضها بالليزر، لزراعة الأسنان والقياسات الرقمية للتركيبات السنية، زيليكون وبورسلان، وتقويم الأسنان وتأهيل الفكين. لأنه راحتكم بتهمنا، جهزنا العيادة بأفضل التجهيزات لضمان تجربة مريحة بدون ألم. عيادات بدر مش بعيدة عنكم، زورونا في موقعنا نابلس رفيديا، مجمع الحياة التجاري، الطابق الثالث، أو تواصلوا معنا على الأرقام 09-235-1628 أو 0599-042-082. تابعونا على الفيسبوك والإنستغرام بدر كلينكس بي أس. عيادات بدر، لابتسامة بتنور حياتكم.
2: الساعة الآن 9:00 صباحاً.

يا حلو صبح يا حلو طل يا حلو صبح نهارنا كل يا حلو صبح يا حلو طل يا حلو صبح نهارنا كل

بسمة الأطفال وضحكة الختيار، واللي خرجوا قبل الطير الطيار. صباح الخير يا أهل البلد، صباح الخير من راديو حياتي.

0: الو مرحبا. الو خلص الرصيد.
1: تيك لاكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين البنك الوطني الأول.
2: شو فيها هالقد حليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبجنن.
3: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
2: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
3: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
2: كيف بقدر أحصل عليه؟
3: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
4: أنا عم دق الباب جاي عيونك راضي، تعي نرجع أحباب وننسى كل الماضي.

كل يوم قصة جديدة، فكرة جديدة، وموضوع بيحكي عنها. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة، وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يومياً ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

0: انشق الصباح بين جبلين،
1: انشق الصباح بين جبلين،
0: عيبال وجرزيم، احتضنا عراقة،
1: احتضنا عراقة
0: وأصالة،
1: وسدرا كنافة.
0: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
1: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.

0: لمعرفة آخر الأخبار الحالية. انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام.
1: الساعة الآن 10:00 صباحاً.

كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: مشتركين الكرام في شركة توزيع كهرباء الشمال، أصبح بإمكانكم الآن ومن أي مكان شحن رصيد عدادكم وتسديد فواتيركم الشهرية والاستفسار عن كل ما يخص خدمة الكهرباء من خلال تطبيق نيتكو. حملوا تطبيق نيتكو اليوم واستفيدوا من كافة الخدمات بسهولة وأمان.
2: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الامبرس الألماني، محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
3: قال تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. تعلن جمعية التضامن الخيرية نابلس عن إطلاق مشروع الأضاحي لعام 2026 تحت عنوان أضحيتك فرحة تصل إلى من ينتظرها، حيث تتولى الجمعية شراء الأضاحي وذبحها وتوزيعها وفق الشريعة الإسلامية وبأمانة كاملة لتصل إلى الأيتام وأسر الحالات الإنسانية، فتكون أضحيتك فرحة تمتد إلى بيوت تنتظر، والله لا يضيع أجر المحسنين. الأسعار: سبع العجل 1500 شيكل، الخروف 3000 شيكل. للتبرع والاستفسار 0599-996-231 أو زيارة مقر الجمعية نابلس شارع سفيان عمارة السختيان الطابق الأول. جمعية التضامن الخيرية، ساهم بأضحيتك واجعل العيد يدخل بيتا ينتظره.
4: اليوم قصة جديدة، فكرة جديدة، وموضوع بيحكي عنها مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة، وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يومياً ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

0: يعني بما انه تاخرنا فكل تاخيره فيها خيره يا جماعه الخير، بدنا نبلش هيك المشوار الصباحي يوم بيوم. هو مش سؤال بس والله هلا خطر على بالي اقول، هل عن جد كل تاخيره فيها خيره؟ يعني عن جد ماشيين بهذا المبدا بحياتكم؟ اذا صار معكم إشي وتاخرت علي يلا كل تاخيره فيها خيره، اذا ما زبطت معك الموضوع كل تاخيره فيها خيره. فصباح اليوم الجميل والأجواء الجميلة، ليش انصدمت بس قلت يا صباح اليوم الجميل؟ اليوم جميل وأجواء جميلة وبرد، وصباح الخير لأبو العز، وصباح الخير أكيد للأشياء الحلوة الموجودة بالحياة، صباح الخير لأصدقائنا الدائمين والناس اللي رح نتعرف عليها اليوم لأول مرة، للناس اللي بنسمع صوتها على 2379143، والناس اللي بيشاركونا من خلال اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. صباح الخير للبلد ولأهل البلد، يعني فعليا ما في أحلى من البلد. والأجواء اليوم تحك بحد محبي الشتاء، طب أنا بدي أقول أو محبي البرد، بتحس هيك ردت لهم الروح شوي بهاي الأجواء الحلوة. فعليا ليث شفت له بوست ليث العلامي بيقول الشتوية ما بدها تفارقنا فعليا. فصباح الخير وصباحكم دائما مميز بكل الأمور اللي بتحبوها. دائما تذكروا إنه الابتسامة الجميلة سر الوجه الجميل، وهي أمل بيعطينا طاقة بالرغم من كل هالمنغصات الموجودة بالحياة والأشياء اللي ممكن تنكد علينا. هل بتحسوا إنه يعني نكدنا فرحنا؟ يعني كيف إحنا ماشيين هو قرار، بتأمنوا بهاي الفكرة إنه إحنا قرار ولا لا؟ يعني أنا بدي أصحى مبسوط هو قرار، أنا بدي أصحى منكد مثلاً هو قرار، أنا اليوم بدي أعمل 1 2 3 هو قرار، وإذا ما عملتها كمان هو قرار. هل عندكم هاي الأمور بحياتكم ولا لا؟ وهن شكلها باغتتني وحطت السؤال كل تأخير فيها خيرة ولا ما توقعت؟ عبادة غريب اليوم أنغام ما حك، ما هو هذا نوع من التغيير برضو يا عبادة، منغير شوي. لا خلي اللي بدك اياه. وحبيت انه المستمعين حابين يعني عارفين كيف انا بصبح. يلا بيقول صباح الورد يا عبادة، صباح الخير لراديو حياة بنهاية اسبوع حادية مليانة راحة ورضا، وان شاء الله تكون ايامكم كلها خير ومحبة وطاقة وحلوة. يوسف اسعد الله صباحكم بالخير والسرور. وام العبد صباح الورد والياسمين اهلا وسهلا فيكم صباح الفل. هند اختارت السؤال، صباحه يا هندو. كمان اعتماد وخالد أوسكار صباح الخير، بس هيك أوسكار بذكرني في إيش بذكرك يا هند؟
1: في جائزة أوسكار؟
0: لا ليدي أوسكار ما حضرتيها أيام الطفولة. لا عن جد أحضريها؟ لا مش لازم، مش لازم ما تكونيش حضرتيها. هل عن جد مستمعينا الكرام كل تأخيرة فيها خيرة ولا لا؟ 2 3 7 9 1 4 3 اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. هند بده يضل هذا السؤال ولا بدك تحطي سؤال تاني؟
1: أنا جاهز عندي
0: تاني، شو بدك؟ اللي بدك يا صباحكم صباحكم سعيد أنغام وهند أهلا يا أم العبد صباح الفل. إذن مستمعينا الكرام صباح الخير لكل حدا انضمنا بهذا الوقت وأكيد وبسمعنا من خلال حياة دوت بي أس. ده تعزز حبيت المصطلحات
1: يعني.
0: عززي خدي راحتك يعني صباح الورد أهلا وسهلا. وكمان يعني هيك بالبداية وكل يوم إحنا نحب نطمن عليكم على صحتكم، شو الأخبار وشو الأحوال، إن شاء الله كل الأمور تكون تمام وبأفضل حالة.
1: طيب
0: أوكي طيب خلاص يلا طيب
1: ما
0: إيمين خلص خليه يلا أكيد كل تأخيري فيها خيرة. يعني بالذات سكر بس خليكم فاتحين يعني اخشوا تربح اليوم. أكيد كل تأخيري فيها خيرة يوسف بيقول لي، لأنه ربنا ما أخر شيء عنا إلا لسبب، وما أعطانا شيء إلا لأنه إلك. كل شيء بحياتنا بيجي بيروح لسبب ربنا كاتب لنا إياه، هو أدرى منا فيه. لهيك الإنسان المؤمن بيعتمد بحياته على إن الإنسان شو ما رح يسيبه إلا اللي كتب له يلا سبحانه وتعالى. ونعم بالله يا يوسف يا صباح الفل. أنا عم ببغتك يعني. طيب وفاء محمود يسعد صباحكم وقلوبكم بكل خير وسعادة يا رب. أبو علي مسامي صباح الخير لراديو حياة، صباح النور يا أبو علي، أهلا وسهلا فيك. هل عن جد كل تأخير فيها خيرة ولا لا؟ 2379143 اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك، اليوم مفتوح المجال كمان، مش شرط نحكي بهذا الموضوع، فيكم تحكوا اللي بدكم إياه. يسعد صباحك نغوم صباح ويا اعتماد، فعلا كل تأخير فيها خيرة بمواقف كتيرة، يعني يعني بيتم تطبيق هاي المقولة معها، أو أي شيء بيصير شو منقول لعله خير. عنا كمان صباح الورد لأمير السايح، صباح الخير بصبح علينا وعلى أصدقاء الشفرية بمكتب تاكسي الاعتماد، صباح الخير ولكل سائقي التكاسي. يوسف بيقول في سؤال تاني ولا خلص ما يروح على شيء لأنه بده يطلع عنده مشوار. له له يا يوسف، تكاش تكمل معنا الحلقة، خلص بدناش نحط سؤال. فصمتوني حطت سؤال هند بس أنا ما انتبهت. الحج عماد صباحكم معطر بريحة الياسمين، صباح الخير لداهود السخل، لأبو مصعب، لمؤيد جدل. الحج ليش بطلنا نسمع صوتك؟ استنوا شوي. صباح الخير لحازم، صباح لأولاده، لزوجته العزيزة، وكل تأخيري فيها خيري مزبوط وكله يعني بإرادة رب العالمين. نهاية أسبوع موفقة للجميع، وصباح الخير لأم محمد النابلسي وهند وأميرة. سوزان صباح الخير، سوزان المصري يا نابلس وأهلها الطيبين، سلامها لوالدتها وخواتها أم سمير وأم خليل وأختها بالخليل أم علاء، تسمعنا أختك أم علاء، صباح الوردة 2379143 وكمان اللايف. أوكي، أما السؤال الثاني، الكل بمر بظروف، بس برأيكم شو هي العادة أو الرفاهية اللي صرتوا تحسوها فشخرة على الفاضي وقررتوا إنكم تستغنوا عنها وتوفروا حقها واكتشفتوا إنه الحياة بتمشي بدونها عادي؟ أوكي، شو العادة اللي شفتوها رفاهية وهيك بتحسوها فشخرة ما إلها داعي، ولما أنت استغنيت عن هاي العادة حسيت إنه عادي الحياة بتمشي معها بكل بدونها عفوا بكل أريحية؟ برضو هذا السؤال 2379143. أم وسيم صباحه، وتمارا يسعد صباحكم معطر بالصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام.

عبادة بيقول إنه أحياناً بنفهم هالجملة بعد وقت، وأحياناً بتضل صعبة ومش مقنعة بلحظتها، بس الفكرة منها إنه مش كل شيء تأخر يعني راح، ومش كل شيء إحنا استعجلنا كان خير لإلنا. وكمان بيقولنا عبادة إنه في أشياء بتتأخر لأنه إحنا أصلاً مش جاهزين لإلها، وأشياء لو إجت بوقتها أو يعني بالوقت اللي إحنا بدنا إياه تيجي كان ممكن تتعبنا أكتر ما تسعدنا. في مرات التأخير نفسه بيعلمنا الصبر أو بيغير يعني هيك طريقتنا وطريقنا وحياتنا لشيء أنسب. محمد حانون، صباح الخير. لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد، وإنه اقضوا حوائجكم بالكتمان، دمتم بحفظ الله ورعايته. صباح الخير. سوزان حابة تجاوب على العادة. بيقول أو بتقول إيش بيقول؟ بتقول عادة العزايم، عادة العزايم ومد السفرة بأطباق متعددة أتعبتنا جسديا وماديا، الآن انتهى هذا الشيء. بتقول وهي طبق واحد بجمعنا كلنا، لأنه اللي بيحبك ما بيستنى منك تمد له سفرة طويلة عريضة. صباح زقفي هاي هن زقفت لك. يوسف، لحظة بدي أفتح اللايف من هون عشان يعني أقرأ التعليق كامل. يوسف بيقول لي فعلا الحياة مليئة بالكماليات اللي ممكن الإنسان ما ينتبه لإلها. مش بالضروري فشخرة، بس ممكن تكون زايدة عن حاجتك وما تحس بهذا الإشي إلا لما تضطر تنحكم بظروف معينة بتستغني عنها وبتشعر إنه طبيعي. مثلا الإنترنت أو الفاتورة على الجوال، على قولتنا كان عنده فاتورة بقيمة معينة، وبفترة عمل عملية تقنين للمصاريف ولغيتها، أو هو لغاها يعني، واكتشف إنه مش بحاجة لهاي الفاتورة لأنه بالبيت عنده نت وبالشغل عنده نت وعنده خط خاص فاتورة للشغل، فحسيتها كانت رفاهية. وإذا صاروا بده نت ومضطر بيقدر يعمل حزمة مؤقتة بيخلص شغله فيها بمبلغ كتير بسيط. هاي إحدى الأمور اللي حسها كان مصروف زايد ووفرتها على حاله. حلو، الفاتورة العزايم. عنا مين؟ معاذ، يحيى، أصبحنا وأصبح الملك لله وصيام مقبول للجميع إن شاء الله، للوحوش اللي بتصوم ربنا يتقبل منا ومنكم يا رب. صفاء الترتير، يسعد لي صباحكم ونهاركم سعيد. أكيد كل تأخير فيها خيرة، ودائما ربنا بيختار لنا الأحسن حتى لو كان مؤلم. خميسكم ونيسة أو وناسة. باهرة الشيب، إيش قبل باهرة؟ أم العبد بتقول عادات الأعراس زيادة عن الحاجة، وباهرة بتقول يسعد صباحكم، كل تأخير فيها خيرة ورب العالمين هو أعلم في اللي بده يصير مع الإنسان. صباح الورد يا باهرة. سوزان بتقول لك شكرا يا هند. صباح الورد يا سوزان، أهلا وسهلا. على 2379143 أكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. هل بتشوفوا كل تأخير فيها خيرة؟ وهل في عنا عادات أو إحنا كنا عاملين عادات بحياتنا بعد فترة اكتشفنا إنها فشخرة أو إن

0: صفحة راديو حياة. آخ مسامحتك يا يوسف، خلص يلا اسمحوا لنا، مضطر آسفا إنه يطلع. هند المايك معك، نهاية أسبوع سعيدة لكم ولنابلس الجميلة اللي اشتقنا كتير لا لا لا لهواها قولوها زي ما بتقول. معلش يا يوسف سامحتك أنا، خلص سامحتك. يلا 2-3-7-9-1-4-3 واللايف موجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. ناخذ اتصال. صباح الخير. هي اليوم مش هون، هي اليوم مش مركزة. بدي أشكيلك على هند اليوم.
1: تشكيل على هند.
0: شوف ما هي من جماعتك يعني.
1: ما بهلك.
0: لا حبيبتنا هندو.
1: هند
0: صباح الفل. قولي
1: سؤالك. كل تأخيرة فيها خيرة.
0: أنا عم بقول إنه كل تأخيرة فيها خيرة، شو رأيك؟
1: هذا المثل ذاتا له فرعين. كل تأخيرة إلها خيرة. ممكن تكوني أنت بدك تروح على موقف ومستعجلة بدك توصلي، ولكن إجا حدث عندك تأخر. بهذا الحدث اللي صار بتقول سبحان الله لابسة ورايحة بدي أروح، صار كذا كذا، هي كل تأخيرة منيحة اللي تأخرت. كان هلقيت أنا كنت في عالم تاني، أو كان وقعت في مشكلة، أو كان بحضوري، بتصير تقول إجت إلي لذاتي إن أنا ما رحتش، اتأخرت من شان ما أحضرش هذا الإشي اللي صار قدامي. عرفتي؟ والتأخيرة الثانية إن كل خيرة هي الجواب الثاني.
0: كل تأخيرة فيها خيرة.
1: شايفة كيف؟ أمرا بتكوني محجوزة أو عندك وراء رسمية أو عندك مقابلة، تأخرت 5 دقائق يعني طبعا بتخرج عن يعني عن إرادتي، وبتوصل بتقولي لك خلصت قلنا لك تعالي على الساعة كذا، وخلصت الساعة ما في مجال. شايفة كيف؟ بتضوع لها إياها، ما بتعذرها مثلا في حدا صار أو في إشي لحتى وصلت، فراحت عليها. يعني إلها سيئاتها وإلها حسناتها.
0: صح.
1: والتبذير الأعراس هذه كانت من أول يتباهوا يعني يتفشوروا، كان يطولوها كتير يعني يتكلفهم العادات والطقوس أكثر من مهور العروس.
0: نعم.
1: شايفة كيف؟ بدها تعزمه، بدها ترده، بدها تقيمه، بدها تحطه، بدها تجيب فلان لتعمل هيك وهيك وهيك، بكتشفوا بعد ما تقول راحت السكرة وإجت الفكرة، يا ابن الحلال دفعنا أكتر من العروس،
0: أكتر من اللازم دفعنا.
1: أكتر من اللازم. فمن يومة الكورونا خفت شوية كتير كتير، هالآتها رجحت رغم إنا من عيط ومن صيح من قول إلة المادة وإلة الأشغال، بيعزموك على الأعراس وبيعزموك إيش، بتلاقي فخفخة زيادة.
0: صح.
1: طب انتوا ليش بتشكوا بتقولوا المناسبات وما اشبه ذلك؟ العرس اللي عاملين القاعة اللي ماردينها مع العروس مع البدلة واجرتها مع تمشيطتها مع برضه الناس اللي بدها تيجي، يعني في ناس مجبرين بتقول لك علي نقوط بتكلفوهم كمان اكتر، والساعات بتبقى متأخرة. فليش الفخفخة؟
0: صحيح.
1: وليش بتشكوا؟ يعني هذا الشكو لما انا اشوف واحدة بتشكي بتقول منين لهات نعمل مساعدة، ما فيش دخل، بتلاقيها يبدا افرح. طب افرحي وفري على ابنك تخرجي بالدين وبخلف اولاده بالفايز والشكات من شان يرضيكي. يعني الوضع مش مريح، وبنفس الوقت احنا من اواح وبدنا نقلد ولساتنا على شمختنا وكبريائنا، ويعني فلانة مش احسن منه وانا مش احسن منها. هذه هي العادات السيئة اللي فينا.
0: بعين
1: ولا أنا بختصره بوفر علينا، بوفر على ابني وبعيش حياته. أما هيك يا دولة بدي قبل مش أكتر من سنة سنتين اللي قعد فيها وزفوني يا ناس وشوفوني في البدلة والعروس.
0: بعين الله.
1: بعين الله.
0: صباحك.
1: أهلين. صباحك.
0: كمان إذا مكملين معكم بمشوارنا الصباحي يوم بيوم، كمان عنا هلا بدوي حبايبنا، ربنا يسعد أوقاتكم ودامت نابلس عامرة بكم يا رب بوجودك، أهلا وسهلا صباح الخير. كمان عبادة بيقول إنه بنفس الوقت أو مو كل تأخير مريح، أو إنه يعني أحيانا بيوجع بخلي الواحد يحتار وبيتعب، فيمكن الأدق نقول مو كل تأخير نفهم خيرتها فورا. كتير أشياء مع الوقت بتوضح ليش صارت وقت ما، ليش ما صارت وقت ما بدنا. طيب تمارا، كل تأخير فيها خيرة. ممكن هاي المقولة تيجي من ربنا لحكمة، يعني

0: لو بدك تعملي شيء او مخططه تعملي شيء وانت عامله استعدادات ومغلبه حالك وبدك تعمليها بكل حب، مثل قررتي تعملي فرح ابنك وصار شيء او ما اكتمل لسبب ما، هون بتحكي كل تاخيري وفيها خيري ليستعد ابنك اكثر، او في شيء غلط في ربنا منعه بهذا الوقت وتاجل ليوم اكثر استعدادا. اما بالنسبه اذا بدها تختصر، بتختصر بكل تكاليف الزواج اللي فيها مظاهر كذابة. وفاء، كل تأخير وفيها خيرة بإذن الله، كل أفعال الله خير سواء منع أو عطاء، ربك معك بدبر لك الأمور وبيجبر خاطرك، فكونوا مع الله ولا تبالي. ونعم بالله. نجاة أبو زنت، صباح الخير. من الناحية الإيمانية نعم، كل تأخير فيها خيرة، فالمؤمن بفوض أمره إلى الله سبحانه وتعالى واثقا إن تدبير الله هو الأفضل، وإنه الله سبحانه وتعالى ممكن يمنع عنك أمر بتحبه لحمايتك من ضرر خفي، أو بأخر لك الرزق لا يجي بالتوقيت الأنسب. قال تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. صباح الخيرات. أم العبد، أكيد مقولة صح، حياتنا بيد الله سبحانه وتعالى، والحمد لله والشكر لله. بحس الناس كتير بتحب أغنية هاني شاكر علي الضحكاية.
1: هي معناها
0: حلوة. هي حلوة بس أنا بحس الناس كتير بتحبها. أم محمد هواش، يسعد صباحكم من الله، بتتمنى لنا يوم أفضل، وإحنا بنتمنى لك أيام جميلة يا رب. صباح الورد، أهلا وسهلا. 2379143، وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

0: طلبت منا أغنية وإحنا ما شغلناها. شي هي يا عبادة؟ مش متذكرة. صباح الخير. طبعاً بس كمان ما تنسوا إنه في 2 و4 مع أمورتنا، يعني الساعة 3 برنامج هيك لطيف جميل، فيكم كمان تطلبوا كل الأغاني اللي بتحبوها. بس إيش الأغنية عبادة؟ مش متذكرة، قولي ارجع ابعت لي إياها غلبك على 2379143، وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. هل كل تأخيرة فيها خيرة؟ إيش هاد؟
1: هاي يعني الأغنية الحقيقية؟
0: بعرفش، أول مرة تخيل تطلع قديمة وإحنا ما لنا علاقة فيها، أول مرة أسمع فيها الصراحة. يلا هلا منشوف شو هي. هل كل تأخيرة فيها خيرة؟ وشو يعني، خلينا أقول إشي حسيتو إنه هو رفاهية بحياتنا وإحنا كنا نعمله، لما صار ظرف معين أنت قررت تلغي هاي العادة واكتشفت عادي بنكمل يومنا وحياتنا بشكل طبيعي بدونها. شو هي؟ 2379143، ولا في الموجودة على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. يلا عبادة رح نسمعك إياها، بس إحنا ما بنعرفها، ونشوف إذا هي اللي بدك إياها ولا لا.

بعد ما بدأ بعت لنا اللينك، معاد بيقول كل شيء بيصير بالدنيا لخير، لهيك من قاتل الدنيا على إشي مو إلنا، والحمد لله على كل شيء، الحمد لله دائما وأبدا الحمد لله. إذا المستمعين الكرام، كل تأخيرة فيها خيرة ولا شو رأيكم؟ شو في يعني عادة أنتوا كنتوا تعملوها بس هي رفاهية، ولما لغيتوا هاي العادة اكتشفت أنه عادي أنا بقدر أكمل يومي وحياتي وكل شيء بالدنيا بدون هاي العادة، وفرت كمان تكاليفها. مصر اسمعها عبادة، راديو حياة الرقم الصعب بتقول لي أم محمد هواش، أكيد كل تأخيرة فيها خيرة، ودايما الصبر حلو، أهم شيء ما نتعارك على شيء ونستعجل. راديو حياة أكسجين المستمعين، الله عليك. يعني شو بدي أرد بعد هذا الكلام الحلو؟ بتقول بتحبنا أحلى أسرة راديو حياة، يعني خلص خجلتينا والله، يعني شكرا كتير لك من ذوقك وحياة الله. بتقول الله يرحمه هاني شاهاني شاكر، لا واضح إني بحبه أغني بالطب، الله يرحمه أغني حلوة لا بأس بها. إن شاء الله نسمع شيء هي، نسمع شيء.

0: بتعرف فيها هند؟ ولا أنا. سوسن شلبي. طب هند شو رأيك بالسؤال؟
1: كنت أفهم فيها غيرها دائما بحكيها دائما بقول لها على الخير جد يعني مش كتير بهتم بالنسبة للشغلة اللي حزتها أنا زيادة وإنه شو عاملها هو أنا صراحة بحسش حالي كتير بأوفر فين حسيتش إنه
0: وأنا عشان هيك مش عارفة أجاوب على السؤال الثاني
1: ما حسيت إن أجاوب لأنه أنا مش كتير عندي أشياء بأوفر
0: طب شو برأيك أنا عندي أشياء أنا عندي أشياء
1: ما أتخيل
0: لا صح آه عشان هيك مش يعني قاعد بهيك صافنة انه شو في عندي اشياء هي رفاهية بس انا كتير بتحرك هلا بلاش احكي هلا شو رح يصير
1: فما بحس انه يعني هلا ممكن اذا فكرت كتير تطلع معي يعني الا الواحد يكون
0: الا صح بس هلا مش خاطرة ببالنا ولا بدي افكر فيها طول اليوم وفكري معي هنشوفي يعني اذا انا كمان عندي اشي يعني انا بسال هند لان احيانا بحس هند بتعرف ان انا عندي اشياء اكثر من انا انه ما اكثر ما انا بعرف انه هي موجوده عندي فعشان هيك بسال هند سوسن يسعد صباحك انغام كل شيء بنطلبه بحياتنا بيد رب العالمين لكن لا تؤجل عمل اليومي الى الغد وفعلا كل تاخيري فيها خيره اذا كنا بنتمناها وما نلناها حلو طبعا عبير ايش بالضبط
1: يعني
0: بتخفف من وقع الاشي يعني اذا ما زبط معنا وما بنعرف الخير امتى رح يجينا يعني عبير يسعد صباحكم صباحو يا عبير مرات فعلا بنرجع بعد فتره بنكتشف انه الشيء اللي تاخر لو صار بوقته كان ممكن يضرنا او ما نكون جاهزين له صباح الورد أغنية حلوة كتير اسمعوها نسق حاضر نسمعها فضاوتي أخبرهم تعرفيها هاي أخبرهم يا صلاح أي فضاوة يا عبادة تمارا حطولنا مقطع من أغنية من أنا لكلمات حسان ثابت تحت

ايش هالمود اللي عند المستمعين اليوم؟ ايش في صباح الورد تماري؟ اول مره بنسمعها. انا وهند، يعني متاكده هند مش سمعتها، وعباده كمان على 9 سنين ولو كمان اول مره بنسمعها. شوفوا هلا المود يقلب، بدنا انشوده احمد لمهر الزين. هلا شوفوا، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. حاضرين يا سوزان.

يلا تمارا بتقولي معانيها بتجنن. يعني احنا اول مرة نسمعها الصراحة تمارا، فصباح الورد. الاغنية اللي شغلناها قبل شوي ذكاء اصطناعي عن جد هان؟

يا رب ربنا يطعمنا الحجة يا رب. قلنا لكل يعني مشتهي مثل ما بيقولوها معاذ، ربنا بيبعت لنا الخير لما نصفي نيتنا وقلوبنا مع بعض ويبطل عنا الكبرة وشفت الحال وإيش يعني ونهني بعض، قصدك يعني ونعزي بعض. تمام، صباح الخير على 2379143. اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك، هل كل تأخير فيها خيرة؟ وشو في عادة يعني هي موجودة عندك بس هي مثلا ممكن نعتبرها من الرفاهية، ولما أنت قررت تستغني عنها اكتشفت أنه وفرت أول إشي يعني حقها أو مصاريفها وإنك تقدر تعيش عادي بكل طبيعي بدونها؟ 2379143 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

تمارا بتقول لي يختصروا الميك اب بيوفروا مصاري وتكاليف. صباح الخير يا تمارا، اهلا وسهلا. بس بحس صعبه صح؟ صعب جدا هاي. صباح الخير تمارا. 2379143 اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. هل كل تأخيرة فيها خيرة؟ وشو في عادة؟ بس احنا كان قصدنا بالسؤال هند عادة احنا عنا بحياتنا صح؟ مش انه مثلا زواج وما تكاليف الزواج، انه هيك احنا قصدنا عادة عنا بحياتنا. يعني كيف مثلا يوسف قال فاتورة التليفون مثلا، كيف كان يعني كيف كان إجابة يوسف بهاي الطريقة؟ هيك يعني عادي إحنا عنا بنعملها ببيتنا. ممكن يعني هي بالفعل بتكون رفاهية، لما إحنا لسبب الأسباب قررنا نلغيها وفرنا حق هاي المصاريف. عتنين 3 7 9 1 4 3 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. الذين لم يخرجوا لأداء فريضة الحج نقول لهم كل تأخير فيها خيرة، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خيرا لكم. اللهم أمين سبحانه.

0: ناخذ اتصال. صباح الخير.
1: تكملة الاتصال صباح النور. الله يرضى عليك. بما احنا الناس واقفة على جبل عرفات واحنا صايمين وحاسين حالنا بطقوس الدين اللي احنا فيه, ونفسه واللي باله يروح مصحلوش الحظ انه يروحه, تحطينا مقطع من اغتي من كلثوم دعني لبيته لحد باب بيته. ان شاء الله انا وانت كل واحد عايز يوصل
0: ان شاء الله يا رب. اللهم امين.
1: الله يرضى عليك. هذه يعني بتهيك بتنمش في الجسم ان نقول يا ريت احنا معهم واقفين جنبهم.
0: يا رب ان شاء الله يعطينا الحجة قريبا باذن الله تعالى.
1: ان شاء الله.
0: هلا اهلا اهلا. يسعد صباحك. 2379143 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة. على الفيسبوك. والله اول مره برضه
2: يعني انا ما حطيتها طلع لي اسم
0: ثاني. هات نشوف. يلا
2: بتقولي
0: لها يلا.

صباح الخير. بقول لك اليوم مود المزاج قصدي المستمعين كتير عالي يعني ومختلف. هند صباح الوردة 2379-143 أكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. هل عن جد كل تأخيري فيها خيرة؟ وبما أن الكل عم بيمر بظروف كتير صعبة، بس برأيكم شو هي العادة اللي صرتوا تحسوا انها فشخرة او يعني على الفاضي فعليا وقررتوا انكم تستغنوا عنها وتوفروا مصاريفها، واكتشفتوا عادي جدا ان الحياة ماشية بدونها بشكل طبيعي؟ 2379-143 وطبعا اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

0: صباح الورد لكم مستمعينا الكرام. حسي هلا قلب البرنامج ما يطلبه المستمعون. يلا ام العبد بتقولي إليسا انت مش صوتي. مين كان عندنا يحب شو اسمه ذكريني؟ ياسمين. صباح الورد. صباح الفل ياسمين على 2379143 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.
1: بيبقى حر

0: عبادة بيقول ملاحظة، اليوم فيش اتصالات، المستمعين بدهم أغاني، مزاج عالي. ما احنا منقول ريماس أبو زنت حامل بإيدي وردة. وبس للتنويه في برنامج عند أميرة الساعة 3 للأربعة، كل تنين وأربعة كمان فيكم تطلبوا كل الأغاني اللي بتحبوها. يعني احنا هون استثناء عملنا اليوم فعليا الغاء عادات بالعزاء، الأكل فقط لأهل الميت. مش ضروري الناس تحضر وقت الغداء. تمارا بتقول
1: طبعا
0: الواحد في ايش ولا في ايش. صباح الخير يا تمارا. مزبوط، صحيح مزبوط. صباح الوردة 2379143 او اللايف موجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

0: ايه
1: هلا احكي لك البرنامج بقى
0: لكويه نهائيا. بعرف رشا، يسعد صباحكم جميعا، صباح الورد، اهلا وسهلا. 2379143 اكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. لا شكر على واجب يا أمي العبد، ولو أهلا وسهلا فيكي.

تمارا اقترحي طبعا، خلينا نشوف اذا بزبط ولا لا. عبادة بيقول لازم تعمل يوم مفتوح للناس بدون سؤال. على راسي، نعمل خميس، خلص كل خميس اذا بدكم او كل اربعاء اختاروا. قبل الناس والاجناس وقبل عرفة ما تنداس. ايش حبيت اكون اول المعايدين عليكم. كل عام وانتي بالف خير. اهلا يا رشا، شكرا كتير. معاذ، اغنية اشتقت لك يا غالي. على راسي، شو الاقتراح يا تمارا؟ وما تنسوا تختاروا اليوم اللي بتحبوا يكون هذا يوم مفتوح لإلكم بدون السؤال. كمان على اقتراح عبادة، قبل ما تجهز الأغنية تعملوا لفة يوم الوقفة بالسيارة، يعني تصوير لرؤية جمال نابلس ليلا، بنفكر فيها. ممكن تزبط يا تمارا، ولا يهمك، جاهزين احنا. كل أربعة صباح عبادة، أهلا وسهلا. لا زي راديو بسمة، بديش أعمل زي راديو بسمة. كل أربعة بدي، بطلت بدي أربعة. صباح الخير طبعا، كل احترام لراديو بسمة، يعطيهم ألف عافية. صباح الفل. نسمع اشتقت لك يا غالي، هيك بده.

0: بدك ببعض.
1: قلب القلب يعني قلب يوم بيوم. سوزان بتقول تتمنى من بعض الأمهات عدم التحدث مع أولادهم باللغة الإنجليزية اللي صارت عادة سيئة بتحمي عروبتنا واعتزازنا بلغتنا العربية الأصيلة. صباح الورد. هو في بعد اللغة العربية الفصحى يعني لغتنا إحنا، بس لو نفهم لغتنا ونشوف كلمات اللغة. صباح الورد. أم العبد، ما في جولة في شوارع نابلس؟ كان في كتير جولات في شوارع البلد كل، وكل يوم كانوا ياخدوكم لفة وجولة، بس زمان ما عملنا جولة. نعمل هند على القائمة هاي كمان، نعمل جولة على راسي ولا يهمك. 2379143. خلينا نشوف قبل ما نطلع للفاصل شو العادة الموجودة بتحبوا تغيروها، عفوا، وهل كل تأخيرة فيها خيرة ولا لا؟

0: ناخذ اتصال. صباح الخير.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
1: أغنية اسمها أميرة يا بنت الأمرة.
0: طيب
1: مثل أبو العبد.
0: تمام، أنا ما سمعت بس الأغنية أميرة، كأنه يا صباح الخير. طيب يعني هو بس للتوضيح يا جماعة، هو مش برنامج إهداءات، احنا اليوم عملنا استثناء بس للمستمعين، بس هو مش برنامج إهداءات، برنامجنا صباحي. أنا بفضل تاخذ الاتصال تحت الهواء بالأول. طيب صباح الخير.
2: صباح الخيرات.
0: صباح النور.
2: يسعد صباحك. أنا بدنا نطلب أغنية شفية يعني.
0: مش عارفة أنا أبو البرنامج.
2: أنا بطلع على الساعة بقول إنه صار الساعة 3 وأميرة بدل أنا.
0: أنا هذا اللي بقول فيه.
2: يعني لا بيوم اثنين ولا بيوم أربعة، طبعاً مع احترام جميع اللي طلبوا وأهدوا.
0: طبعاً.
2: بطلع على الوقت. في شيء غلط شو فيه هو؟
0: أها.
2: معقول أنا غامض ضارب على أميرة يعني؟
0: بضارب عليها قاعدة.
2: مثلاً. الله يسعد صباحكم. صباح جميع مستمعين راديو حياة. نصبح عثامر النجار فهد نازم ما بطل يطلع.
0: الحج عماد بايع راديو حياة، بيروح على راديو بسمة. بيشارك براديو بسمة.
2: صار الضرب على المكشوف معناته.
0: وهي راديو بسمة رائع جدا زي راديو حياة، وهو بيقول لي بده يغير وبيعملوا يوم مفتوح، ما هم يطالبوني بيوم مفتوح زي راديو بسمة.
2: مفتوح يعني نجيب معجنات معنا.
0: نعمل ساعتين بس هيك أغاني وأشياء.
2: يا ست الله
0: من جيب معجنات فكره مثلا.
2: مثلا نجيب معجنات وعصير بس ما حدا يجيب شفت لانه مضر بالصحه.
0: مضر بالصحه. انا معك.
2: هلا بدايه احنا نحيي كل الموجات اللي بفلسطين، بس بعد حياه في الشيء.
0: الله يسعدك. الله يسعدك يا حازم، والله انك اصلي.
2: الله على راسي. هلا في نشوف بالنسبه لسؤالك، والله السؤال يعني حلو. كل تأخيرة فيها خيرة، كل في العجلة الندامة ولا هذا. لا في لها جواب ثاني أنا عندي.
0: إنه
2: ربنا قال إنك كل شيء خلقناه بقدر. هلا إحنا في كثير أيامات بنستعجل شغلات، لما تقول يعني مثلا ما صارتش هاي الشغلة تلاقينا زعلنا وتنكدنا وميت قصة، بس بعد مرور فترة بنكتشف إنها هي الصح. يعني على سبيل المثال مثلا الشاب تجوز على 20، الله أطعمه أولاد على 30. واحد تاني تجوز على 30 إجاه ولد على 31. هلا هي الحياة مش سباق. صح. الحياة رحلة، احنا ما نتسابقش، عين نتسابق. كل إشي مكتوب بوقته بيجي.
0: مزبوط.
2: بس برضه ربنا وخذ الإنسان عجولة. الإنسان خلص هاي طبيعة فطرة بالإنسان إنه يكون دائما مستعجل. بس عندنا الفلسطين، انا معلش اسال هالسؤال، عايش مستعجلين احنا؟
0: مش عارفه
2: عشو مستعجلين. لا عندنا شركات ولا عندنا ادارات ولا عندنا استقرار ولا عندنا اي شيء. سيبوها على الهدى حلوه.
0: والله
2: على الهدى حلوه،
0: سيبوها هيك على التساهيل، والله كل الامور رح تزبط.
2: يعني هلا انا بقدر انه مثلا تلتزم بمواعيد. طب يا نلتزم بموعد مثلا الصلاه، نغير امورنا، نبلش نهارنا بالفجر، احنا كل شيء خربشناه. كل شيء تخربش.
0: مزبوط.
2: فاكيد راح نكون احنا بخربشه. يعني الليل نص نهار صار بطل للنوم، والنهار ببلش النهار على 10 وعلى 11 وعلى 12.
0: والله
2: وكن بنقول فيش بركه بنهاراتنا.
0: صحيح. مزبوط مزبوط.
2: هلا ارجع بزمان، ارجع للزمان، بجوز احنا هيك طلعنا عن المسار، بس كله بالاخر بيربط ببعض. هلا اهل زمان كان لما بحجتك الله يرحم روحه ووالدك الله يطول بعمره
0: امين،
2: على 5 الصبح كان تلاقي ريحه المرميه وعامله ريحه الشاي اليوم اذا بتفيقي على كم تفيقي الولد على الساعه 7 الله رضى، شو مالك بكير؟
0: بك عن جد عن جد بكير.
2: فاحنا بحاجه انه نرجع للمفاهيم والمعايير اللي هي كيف احنا نعيش. عشان نتعلم، عشان تمشي الامور. وكلنا من نادي ومنقول والله البلد بدها تغيير طبيعي، خلينا نبلش بحالنا، ولا حدا بده يبلش. الكل بده البلد تتغير، بدنا نتيجه. عصاي سحريه تعملي فيها هيك تلاقي الناس كلهم صاروا ثلاثه. سيدنا نص 950 سنه وهو يدعي قومه دعاء بس انه يامنوا، وما امنوش الا قله قليله. واحنا ربنا بعث لنا سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام، سيد المرسلين وخاتم الانبياء، وبعث لنا الدين على زي ما بيحكوها على طبق من ذهب. عانوا وصلنا بالاخر احنا وإحنا تطلع كيف قاعدين منفرسين بكل سهولة.
0: مظبوط.
2: إلا من رحم ربي.
0: صح صح.
2: كل سهولة سايبين التعاليم وسايبين كل إشي. والذي يبارك لو إحنا ماشيين واحد سؤالك تكون يعني مستهجن أو غريب شو نستعجل.
0: بالضبط اللي بحكي فيه قاعدة.
2: بكون سؤالك مستهجن. طب إحنا ماشيين بفرض الله بنكون.
0: صحيح صحيح.
2: فربنا يبدل الحال بأحسان. هذا من العادات اللي نتمنى إنها تندثر أو تروح اللي هي الفشرة الكذابة. والكبرة أو بمسمى آخر بمسمى شعب الكبرة عخازوق. يعني أنا مثلا قدرتي أعمل 1 2 3 ليش أروح أتسلسف وأحط حالي شغلات تانية؟ طبعا أنا بحاكيك يعني من قلب الواقع اللي أنا فيه. أنا شخص صار في هاي القصة فتربيت.
0: صحيح.
2: إنه أنا مثلا أنا قدرتي والله أجيب 10 شيكل ليش أتفصحهم وأجيب 20؟ طب أنا قدرتي 10
0: مثلا.
2: ليش أحط حالي زيادة؟
0: صح.
2: طبعا هذا الحكي إحنا أدركناه بعد ما وقع الفاس بالراس. يعني بلاش هلا واحد يقدر من تعامل 1 2 3. الواحد دائما بنصح النصيحة بتيجي من تجربة خاضها الشخص.
0: صحيح.
2: مش من وحي خيال. أنا قاعد بقرأ. لا أنا بحكي من أرض الواقع.
0: واقعنا
2: يعني يعني مثلا معك حق إحرام 10 شيكل ما تروحيش تطلع قبل 200 شيكل. اشتري قبل 10 شيكل أو خلص يصير 200 شيكل وأوعى تكتب شكات.
0: بالضبط مزبوط.
2: تطبش بالشكات تطبش بالتأجيل وربنا يبدل الحال الأحسن. نهاية أسبوع جميلة للجميع وإن شاء الله ربنا يبدل الحال الأحسن. هاي أيام الأخيرة الأيام الأولى من
0: العشرة
2: ذي الحجة. دعاء فيها مستجاب. فبندعي إنه ربنا يصلحنا ويردنا إلى رب جميل وعلى دعائك يعني أغام استخدمنا وما يستبدلنا.
0: يا رب يا رب.
2: الله يسعد كل أوقاتك وكل عام بألف خير.
0: وإنت بألف خير يا هلا. الله يسعد لي هالصباح. أهلا وسهلا. هلا مستمعينا الكرام بدنا نروح للفاصل وأكيد بعد الفاصل رح نرجع ونكمل بفقرات البرنامج. خليكم معنا.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبامد الألمانية مش بس بيحمي بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبامد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجه هي على أقرب صيدلية واطلب سيبامد الألماني.
2: قال تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. تعلن جمعية التضامن الخيرية نابلس عن إطلاق مشروع الأضاحي لعام 2026 تحت عنوان أضحيتك فرحة تصل إلى من ينتظرها، حيث تتولى الجمعية شراء الأضاحي وذبحها وتوزيعها وفق الشريعة الإسلامية وبأمانة كاملة لتصل إلى الأيتام وأسر الحالات الإنسانية، فتكون أضحيتك فرحة تمتد إلى بيوت تنتظر، والله لا يضيع أجر المحسنين. سنين. الأسعار: سبع العجل 1500 شيكل، الخروف 3000 شيكل. للتبرع والاستفسار 0599-996-231 أو زيارة مقر الجمعية نابلس شارع سفيان عمارة السختيان الطابق الأول. جمعية التضامن الخيرية، ساهم بأضحيتك واجعل العيد يدخل بيتا ينتظره.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: ابتسامتكم هي الواجهة اللي بتعكس ثقتكم بأنفسكم، وعشان هيك في عيادات بدر بنخلي الابتسامة هي لغتكم الأولى. مع الدكتور سعد سهيل بدر بنقدم لكم رعاية طبية متكاملة بأحدث التقنيات، من تجميل الأسنان اللاجراحي وتبييضها بالليزر، لزراعة الأسنان والقياسات الرقمية للتركيبات السنية، زيريكون وبورسلان، وتقويم الأسنان وتأهيل الفكين. لأنه راحتكم بتهمنا، جهزنا العيادة بأفضل التجهيزات لضمان تجربة مريحة بدون ألم. عيادات بدر مش بعيدة عنكم، زورونا في موقعنا نابلس رفيديا مجمع الحياة التجاري الطابق الثالث، أو تواصلوا معنا على الأرقام 09-235-1628 أو 0599-042-082. تابعونا على الفيسبوك والإنستغرام بدر كلينكس بي أس. عيادات بدر، لابتسامة بتنور حياتكم.

صباح الخير لكم مستمعينا الكرام، رجعنا من بعد الفاصل طبعا لنكمل بمشوارنا الصباحي يوم بيوم. صباح الخير لكل حدا انضم لنا بهذا الوقت وبسمعنا على 100.8 وحياة تطبيق الصحة.

كمان مستمعينا اليوم بفقرات البرنامج راح نكون بفقرات مختلفة متنوعة. بداية هاي الفقرات مستمعينا أكيد راح نكون للحديث على موضوع السلامة تحديدا وإرشادات من الدفاع المدني بما يتعلق السلامة بالمنتزهات العامة، وموضوع آخر كتير مهم يمكن الناس بتحب تسمعه بتحب تشوف الحكم الإسلامي فيه، هو شو الأفضل إحنا بهذا الوضع نضحي ولا ثمن هاي الأضحية نتصدق بثمنها؟ كمان هذا رح يكون بالجزء الأخير إن شاء الله بمشوارنا الصباحي يوم بيوم.

0: طبعا مستمعينا الكرام، أيضا في بداية الساعة الثانية من البرنامج في هيك تقرير كان طالع قدامي، قلت هيك أشارككم فيه شوي عن الحركة بركة، يعني كيف إحنا نجرب شوي نتغلب على يعني الخمول نوعا ما، خاصة مع متطلبات الحياة العصرية. صار إنه إحنا نقعد لساعات طويلة جزء من الروتين اليومي، سواء مثلا بالعمل أو يعني حتى إحنا نتنقل كتير، يعني في ناس حركتها قليلة ما بتمشي كتير، بس هذا النمط لازم كلنا نعرف أو إحنا بنعرف بس بنحاول إنه نتناسى، بيترك عنا أثر صحية متراكمة. هاي الأثر بتبلش إنه بصير عنا آلام بالظهر، بالرقبة على سبيل المثال، بكف الخمول، ممكن تمتد كمان لأمراض مزمنة بتكون أكثر خطورة من هاي الأمراض. هلأ في دكتورة رعاية أولية في إحدى المستشفيات بالولايات المتحدة الأمريكية بتقول إنه ممارسة التمارين الرياضية كمان لحالها ما بتكفي لتعود أنت ساعات الجلوس الطويلة، خاصة إنه الجسم بيحتاج لحركة متواصلة خلال اليوم. على سبيل المثال في عنا دراسة بتقول إنه بتربط نمط الحياة الخامل بزيادة خطر الإصابة بالسمنة وأمراض القلب والسكري وبعض من أنواع أمراض السرطانات. وكمان الجلوس لساعات طويلة ونمط الحياة الخامل بسرع من شيخوخة الدماغ وبزيد من خطر يعني التراجع المعرفي والخرف يعني فعليا. اللي بدنا نقوله وانت شوف انت قد بتقعد، اللي بيقعد لأكثر من 10 ساعات يوميا بزيد من خطر الإصابة كمان بفشل القلب، السكتات الدماغية، ارتفاع ضغط الدم، إضافة إلى ارتباطه بزيادة احتمالية الإصابة بموضوع السرطان وتحديدا سرطان القولون والرئة. الفكرة بهاي الدراسة بتقول إنه الجلوس لساعات طويلة ونمط الحياة الخامل ما بيأثر علينا فقط كجسديا، ممكن يأثر على صحتنا النفسية، يعني شعور بالتعب، القلق، التشويش وكل هاي الأمور. لهيك هي بهذا المقال، هو مقال مطول فعليا، احنا بحاجة لندخل روتين الحركة بيومنا، يعني وهذا الروتين ما بيحتاج لتغييرات مثالية او انا بدي اتعقد فيها، بس مشي لمدة ربع ساعة باليوم، 20 دقيقة مثلا بالنهار، وانت تجرب كل يوم تزيد عدد المشي او عدد الخطوات الخاصة فيك. واي قبل ما تبلشوا باي روتين او عادة جديدة سواء كانت بالصبح او خلال النهار، طبيعي تحس ببعض الألام، مثلا ضيق التنفس، أوجع بالصدر، هيك تحس بشوية دوخة، هذا طبيعي لأنك أنت عم بتدخل على حياتك وجسمك روتين جديد. الفكرة أنك أنت تحاول أنك تخفف من نمط الحياة الخامل وتعمل الروتين الحركة بشكل يومي لو بلشتها بدقائق قليلة.
1: بيضرب الحب شو بيذل
2: فطومي
1: فطومي.

0: صباح الخير لكم مستمعينا الكرام. طبعا احنا مكملين معكم بمشوارنا الصباحي يوم بيوم، وصباح الخير اكيد لكل حدا انضم لنا بهذا الوقت وعم بسمعنا على 100.8 وحيات دوت بي اس. بس ضيفنا بده يتحملنا دقيقة. وزارة المالية والتخطيط تعلن عن صرف 50% من رواتب موظفي القطاع العام وبحد أدنى 2000 شيكل عن شهر شباط للعام 2026 مطلع الأسبوع المقبل، وأيضا تعلن عن تطوير تطبيق يابوس المالي واللي رح يعزز فعليا صمود المواطنين اعتبارا من الشهر المقبل. نروح لضيف حلقتنا لليوم، واليوم بدنا نحكي عن السلام العام في المنتزهات. رح نقدم إرشادات عامة ومهمة من الدفاع المدني والمقدم محمود مصلح مدير العلاقات العامة في الدفاع المدني. صباح الورد، أهلا وسهلا فيك.
1: يسعد صباحك انغام انت جميع المستمعين.
0: يا صباح الخير، كيف اصبحت اليوم؟
1: تمام الحمد لله بخير، الله يسعدكم يا رب، وشكرا على المقدم وشكرا على الصباحات. دائما ان شاء الله التفاؤل والعمل بينبعث من راديو حياة ومن منك انغام.
0: شكرا شكرا، الله يسعدك يا ربي كلك ذوق. اليوم بدنا نقدم نصائح مهمه للمتنزهات فعليا من الدفاع المدني، سواء أنا كمواطن المشرف على المنتزه، كل هاي التفاصيل لنقلل من الحوادث اللي عم بتصير. تفضل.
1: يعني موضوع المسابح والمنتزهات أو الأماكن اللي احنا دائما نقصدها حتى أنه نرفه عن نفسنا ونغير من مزاجنا، هي يعني قسمين. القسم الأول تحدثت عنه أنغام، المنتزهات والمسابح اللي بيكون يعني مملوكة لمواطنين وبتم من خلالها يعني الإشراف على إدارة السلام العام أو إجراءات السلام العام بداخلها من قبل المالكين. وفي أماكن أيضا اللي هي الأماكن المفتوحة والأماكن الطبيعية اللي بتكون في طبيعة الوطن. فبالتالي يعني إحنا دائما نحكي بالشقين، إنه دائما إجراءات السلامة أو إحراز الأمن والسلامة لإخوان المواطنين بداية مسألة تتعلق بجهدهم الذاتي وبانتباههم وحرصهم بشكل ذاتي حتى أنهم يحصلوا على سلامتهم، حتى أنه يعني يحققوا الهدف من قصدهم لهذه الأماكن. احنا بنعرف قديش في هذه الأيام الأوضاع صعبة، وفي هذه الأيام يعني احنا بحاجة لأنه نغير من مزاجنا، نغير من وضعنا ونحقق جانب من الرفاهية. فبالتالي ضروري جدا ان احنا كمان ما نفجع داخل هاي الاماكن وما نتعرض لمخاطر خصوصا لابنائنا انغام. فبالتالي المساله هاي الحرص فيها في الجانبين اللي تحدثت عنهم، في الاماكن المفتوحه والطبيعيه وايضا في الاماكن المملوكه من منتزهات ومسابح هي تقع على عاتق المواطن نفسه اللي بيرتاد هذه الاماكن، من خلال حرصه وانتباهه الدائم لاطفاله لسلامته وسلامة عائلته. خلينا نخصص الحديث عن موضوع الطبيعة شوي ونتطرق لموضوع المنتزهات.
0: طبعا تفضل.
1: موضوع الطبيعة احنا بنعرف انه هي يعني اماكن وبيئة خصبة للزواحف والافاعي، بالتالي الحرص دائما نختار منطقة تكون مفتوحة وتكون يعني خالي من الاعشاب، وتكون يعني مقصود في مفتوحة انه يعني ما فيها صخور مرتفعة، وتكون منطقة ظل أيضا، منطقة أشجار، وتكون خالية من الأعشاب حتى أنه ما تكون بيئة خصبة للزواحف والأفاعي الغام. فبالتالي هذا طبيعة المكان. المسألة الثانية اللي هي ضروري جدا، المناطق المرتفعة، المناطق اللي بتشكل خطر على سلامة المواطنين، أنه نحرص أنه أبنائنا ما يوصلوا لها. القضية الثالثة اللي هي قضية أنه عدم إهرام النيران بشكل عشوائي، لأنه هاي الأماكن خصوصا الأماكن العامة مثل الأحراش، أحراش البيضان، أحراش طلوزة، أحراش عزموت، وبشكل عام الأماكن المفتوحة فيها أعشاب جافة بكثرة، فبالتالي العبث من قبل الأطفال بمصادر الاشتعال أو إضرام النيران بشكل عشوائي من قبل إخواننا المواطنين مسألة ممكن أنها يعني تكون خسائرها كبيرة في انتشار النيران في أماكن مفتوحة ووصولها إلى أماكن فيها أشجار حرجية وأشجار مثمرة مثل أشجار الزيتون. فبالتالي ضروري جدا أنه ننتبه كمواطنين أنه مثلا استخدام الأرجيلة أو الطهي أو أنه نعمل لنا كاس الشاي تكون يعني بحرص وحذر في أماكن حمراء أو أماكن تكون فيها تراب ما فيها أعشاب جافة. هذا فيما يتعلق في موضوع الأماكن المفتوحة. وكمان ضايل نقطة احنا نسيناها اللي هي قضية أنه تقليب الصخور والحجارة دائما بتكون يعني هي أماكن خصبة أكثر للعقارب والزواحف، بحيث أنه هي بتشكل مصدر لوضوع الرطوبة حتى أنه هاي الحشرات أو هاي آفات إنها تعيش تحتها، فمشان هيك ضروري جدا إنه ما نقلب حتى إنه يعني نحمي حالنا من مخاطر الزواحف الضارة.
0: طب يعني مثلا يعني قبل ما ننتقل للمسابح، يعني أكثر الحوادث اللي بتصير بالأماكن المفتوحة الطبيعة شو سببها بتكون؟
1: يعني أكيد الغامض هي كلة الحرص وكلة الانتباه. إحنا حكينا المسؤولية الأولى والأخيرة في موضوع إحراز السلام الشخصية لأبنائي لأسرتي إلي شخصيا، قضية إنه إحنا نكون حريصين.

0: في المنتزهات ولا في الأماكن الطبيعية. الحرص يعني يبدأ مع حياة الإنسان في كل أماكن تواجده، في البيت، في المركبة، لكن هاي الأماكن بالذات أنغام بدها حرص أكثر، لأنه إحنا بنعرف إنها أماكن مفتوحة. كمان إحنا ممكن إنه نلتهي شوي في موضوع يعني برامج الترفيه تاعتنا، أو إنه إحنا نكون نتحدث، أو إنه إحنا نكون يعني غافلين عن أبنائنا وعن أطفالنا. فبالتالي ضروري جدا إن إحنا ننتبه بشكل دائم، وكل فترة نتفقد الأطفال إنه ما يوصل لأماكن تشكل خطر على سلامتهم. وخلينا نروح أنغام على موضوع اللي هو
1: المسابح،
0: الأماكن اللي بتكون مملوكة من مسابح ومنتزهات، ونتحدث أيضا عن موضوع الشاليهات بشكل خاص.
1: يلا
0: في موضوع المنتزهات والمسابح أنغام، ضروري جدا في عنا اللي هو شقين هذا الموضوع نحكي فيه. الشق الأول أصحاب هذه الأماكن ومن يديرون هذه الأماكن ضروري جدا، لأنه عليهم مسؤولية كبيرة في توفير إجراءات السلام العام داخل المنتزهات والمسابح، من منقذ معتمد ومنقذ مؤهل ومدرب وحاصل على كافة التراخيص اللازمة أو الإجراءات اللازمة اللي بتأهله يكون موجود على برك السباحة. وكمان يعني رسالتنا للمنقذ نفسه إنه أنت دائما لازم تكون حريص على سلامة الأطفال وسلامة الناس اللي بتبتعد هاي الأماكن، لأنه لا سمح الله أي لحظة بنكون غافلين عن هذه الأماكن، فبالتالي ممكن يحدث حوادث غرق لا قدر الله. فمشان هيك دائما رسالتنا للمنقذ انه ما تلتهي، كمان ما تغيب عن المسبح في فترة المراقبة او فترة المناوبة بتاعتك، ودائما نكون حريص على سلامة ابناء الناس وعلى سلامة المواطنين اللي بيرتادوا هذه الاماكن، لانه باي لحظة لا سمح الله ممكن انه يكون في حادثة او يكون في فاجعة، وهذا الشيء حصل يعني. فبالتالي ضروري جدا الانتباه، لانه الناس هذولا أمانة في أعناق المنقذين، ضروري جدا أن ينتبهوا لهم. المثل الأخرى أصحاب هذه الأماكن أو الناس اللي بتدير هذه الأماكن، شو المطلوب منهم؟ مطلوب منهم أول شيء الصيانة الدورية واللازمة لأماكن الألعاب، لأنه احنا بنعرف لا قدر الله أي خلل فني في إجراءات السلامة العامة، وهذا ممكن يحصل. يعني احنا كدفاع مدني مثلا بنوصل هذه الأماكن بنزورها وبتفقد إجراءات السلامة العامة فيها، لكن انه باي لحظه ممكن هذه الاجراءات يعني يحصل خلل فيها او يحصل عطل فيها. فموضوع الصيانه الدوريه والمتابعه بشكل دائم ضروري جدا من قبل اصحاب هذه الاماكن انغام. كمان انه تمديدات الكهرباء، كمان الاماكن اللي بيقعدوا فيها الناس تكون اماكن خاليه من التزحلق، يكون في ارشادات لكل مكان، تكون هذه الارشادات موجوده مكتوبه بشكل واضح حتى المواطن يعني ياخذ حذره منها. كمان في موضوع المسابح والمنتزهات، انه احنا زي ما تحدثنا المنقذ والاجراءات اللي تتعلق في موضوع الارشادات اللي لازم توضح، مثلا اللي هي اعماق المياه، كمان توضح انه شو الاجراءات او شو الواجب على المواطنين قبل موضوع السباحه، انه شو لازم يعملوا. وهي مسائل بشكل دوري وبشكل يعني لازم انها تضل جوا المسبح. احنا بنحكي لاخواننا اصحاب المنتزهات والمسابح يعني سمعتكم، وكمان إدارة هذه الأماكن يعني فائدتها لكم، وإدارة هذه الأماكن مسؤولية اجتماعية في إنه إحنا نحرز سلامة المواطنين. لا قدر الله إحنا بنعرف ليش إحنا نوصل هاي الأماكن أنغام، فبالتالي ضروري جدا إنه كل واحد يوصلها ينبسط ويرفع عن نفسه ويرجع بسلام وأمان لبيته. فكل إجراءات السلام العام اللي بطلبها الدفاع المدني، اللي تطلبها وزارة الصحة من موضوع فلترة المياه، اللي تطلبها إخواننا في الشرطة السياحية، كل الجهات ذات العلاقة، إنه يكون في اهتمام بهذه الإجراءات، خصوصا إجراءات الدفاع المدني اللي بتشمل سلامة المواطن في كل هذه الأماكن. في منطقة الألعاب وفي منطقة المسابح، وأيضا في الأماكن اللي احنا يعني بتكون فيها قعدات رايكة أنغام. فضروري جدا احنا نتابع هذه الإجراءات، يعني حتى موضوع الرمال لما بنشعر إنه صلب في محيط الألعاب يفترض انه يتغير، يفترض انه ينضاف عليه كميات تانية. كل هاي الاجراءات هي امانة في اعناق اصحاب المنتزهات والناس اللي بتدير هاي الاماكن. كمان بنرجع لموضوع دور المواطن انغام في موضوع انه يحافظ على ابنائه ويحافظ على سلامته داخل هاي الاماكن.
1: طبعا يعني انت بتسبح او بتعرفش تسبح مثلا، تنزلش ما تنزلش ابنك، يعني بغض النظر برضو انت دير بالك على ابنك، بالنهايه هو المنفس الوحيد لنا، بدنا نطلع فيه باقل الخسائر، مش نطلع مصابين لا سمح الله يعني.

0: حمراء، يعني فكرة إنه المسابح اللي بتشكل خطر كبير على سلامة
1: بالضبط
0: الأطفال وسلامة المواطنين. يعني
1: طبعاً.
0: أنا إذا كان لا قدر الله عندي مثلا مرض مزمن، أو إذا كان عندي خلل في موضوع الوصول إلى هذه الأماكن والسباحة فيها، في عندي إجراءات، في عندي إرشادات مكتوبة، لازم إني أقرأ هذه الإرشادات. هاي الإرشادات بتحكي إنه مثلا قبل بقى إنه تنزل هذا المكان مش لازم تكون ماكل بشكل كبير، كمان إنه عنده أمراض مزمنة ما يوصل هذه الأماكن، هاي الأماكن مخصصة للأطفال من عمر لعمر، تمام؟ يعني كل هاي القضايا حتى في منطقة الألعاب، إنه أنا كمواطن يفترض إني أقرأ الإرشادات يعني وأتقيد فيها. ما نحرج الناس اللي بتكون مسؤولة عن إدارة هذه الأماكن، نحكي له لا والله ابني بيرتكن عليه، خليه ينزل في المسبح، ابني بيرتكن عليه مثلا إنه يركب هاي اللعبة حتى لو كان عمره أدنى من العمر المطلوب أنغام، فبالتالي ما تحرج يعني المسؤولين عن إجراءات السلام العامة في هذه الأماكن من منقذ ومن مشرف على إجراءات السلام العامة في الألعاب، لأنه سلامة ابنك أهم. وقضية إنه لما وضعت هذه الإرشادات هي وضعت من بطريقة فنية ومن ناس مختصين حتى إنه تحافظ على سلامتك وسلامة أبنائك. ونرجع ونأكد على رسالتنا إنه هاي الأماكن إحنا رايحينها مشان ننبسط ومشان نرفع عن حالنا، مش رايحين إنه لا قدر الله نعرض أبنائنا ونعرض حالنا للمخاطر. هذا فيما يتعلق في موضوع المسابح والمنتزهات. والمسألة الأخيرة أيضا
1: الشاليهات،
0: إنه أي قبل الشاليهات أنغام، إنه أي منتزه إحنا بنقصده، خصوصا الناس اللي بتنظم رحلات جماعية أنغام، يعني في ناس مثلا بتنظم رحلات جماعية بيكون فيها أعداد كبيرة. أولا قضية إنه أنا إذا شفت مكان مكتظ، يعني منتزه مكتظ وفي عدد كبير من المواطنين خصوصا في فترة الأعياد، تمام؟
1: تمام.
0: هنا أنا كمواطن يفترض إني ما أدخله، يعني لأنه في حال كان الأعداد أكبر من الحجم اللي بيستوعبه المنتزه أو المسبح بشكل خاص، هنا يعني في خطر كبير على سلامتي وسلامة أبنائي أو سلامة عائلتي أو سلامة الناس اللي أنا منظم لهم الرحلة، لأنه راح يكون في تشتت وعدم انتباه من قبل المسؤولين، فبالتالي بتكون في نسبة الخطورة أعلى. المسألة الثانية، حق أنا كمواطن وكمنظم للرحلات خصوصا نحكي عن الناس، يعني مثلا بيكون معهم 50 أو 100 مواطن وماخذينهم على مكان في رفاهية أو في سباحة أو في يعني مسائل زي هيك، يفترض أنه أنا أسأل عن إجراءات السلام العام داخل هذا المنتزه، وخصوصا تصريح السلام العام اللي بحصل عليه من الدفاع المدني. فإذا كان هذا المنتزه يعني مستوفي لكافة شروط السلام العام اللي بتتعلق بالدفاع المدني وباقي الأجهزة أو باقي المؤسسات ذات العلاقة، هنا أنا بقدر إني أدخل بكل اطمئنان وبكل سلامة، لأنه إحنا بنعرف قديش إجراءاتنا يعني هي بتتعلق بسلامة المواطنين، بنعرف قديش إجراءاتنا حساسة في موضوع إحراز سلامة المواطنين، خصوصا موضوع الألعاب. يعني إحنا أحيانا بنمنع منح تصريح سلامة عامة لعدم استيفاء شروط السلامة العامة في الألعاب، إنه بعض الألعاب ما بتكون مرخصة أو مصرح فيها أنها تكون موجودة داخل المنتزه، فبالتالي نمنع انه يحصل على اجراءات سلامه عامه او تصريح سلامه عامه. كمان اذا كان ما فيش عنده منقذ معتمد وحافظ على كافه التراخيص اللازمه، برضه بناجل منحه تصريح السلامه العامه لحين استيفاء كامل الشروط. وايضا الدفاع المدني بيكون بدور بايقاف او يعني او ايقاف هذا المنتزه انه ما يشتغل، لكن احيانا بعض المواطنين يعني ما بيلتزموا بكامل التعليمات من الجهات ذات العلاقة، مشان هيك يعني احنا كمواطنين حقنا انه نسأل عن هذا التصريح ونشوف هذا التصريح. ورسالتنا ايضا لاصحاب هذه المنتزهات انه يكون التصريح في مكان يعني موضح ومكان يعني بيستطيع المواطن من خلاله يطمئن انه هذا المكان آمن للتنزه وآمن للسباحة. أنغام، هذا فيما يتعلق في موضوع المسابح والمنتزهات. ونروح على موضوع الشاليهات في
1: يعني البداية، بس سريعا عشان دهمنا الوقت الصراحة.
0: تمام. يعني هي فكرة الشاليهات انه ما عندي منقذ، ما عندي اجراءات سلامة عامة، وهي اصلا اماكن احنا بنعتبرها اماكن خطرة ومشبوهة، واماكن يعني ما دام مش حاصل على تراخيص من قبل الجهات ذات العلاقة فهي بتشكل خطر على سلامة المواطنين. احكي عن دوري انا كدفاع مدني،
1: تفضل.
0: ما فيش عندي منقذ، ما فيش عندي اجراءات سلامة عامة، وانا مش مصرح لي عن هاي الاماكن اني انا اوصلها من وزارة السياحة حتى اكون بتطبيق اجراءات السلامة العامة فيها، فبالتالي انا كمواطن بتحمل مسؤوليتي اذا انا ارتبت هاي الاماكن. لكن بعض المواطنين يعني ما بيلتزموا بالتعليمات وبقصدوا هاي الاماكن بقصد التنزه، فضروري جدا انه ما نغفل على ابنائنا وما يكون في فتره القيلوله او الراحه انه نخلي ابنائنا واطفالنا خارج في خارج او في ساحات الشلال، لانه ممكن يوصلوا البركه وبالتالي سقوطهم داخل البركه وغرقهم لا قدر الله، وهذه الحوادث حصلت انغام. فمشان هيك دائما اذا انا باخذ قيلوله في فتره وجودي داخل هذه الاماكن او الشاليهات انه اغلق الابواب الرئيسيه حتى انهم ما يوصلوا ابنائنا لهذه الاماكن، والحرص دائما مطلوب في هذه الاماكن، خصوصا انه احنا ما عندنا منقذ دائما انه ما تكون المياه منسوبها عالي والاماكن اللي فيها منسوب عالي ما نوصلها اصلا. وكمان يعني موضوع كل الاجراءات اللي احنا دائما بننادي فيها او بنطلبها انه كمواطنين نحاول ندركها داخل هذه الاماكن ونحاول انه نقلل من وقوع الحوادث اللي ممكن تأثر على سلامتنا. وشكرا لكم أنغام على إتاحة المجال إن نتحدث عن هذا الموضوع اللي
1: بيهم المواطنين. راح نكون دائما بسلسلة لقاءات، خاصة يعني مع اقتراب فصل الصيف، وعلى قد ما نقدر إنه نقدم النصائح لجميع المواطنين، وأكيد مشكورين على كل الجهود المبذولة اللي بتقوموا فيها وسرعة الاستجابة. أيضا المقدم محمود مصلح مدير العلاقات العامة في الدفاع المدني، أهلا وسهلا. يا صباح الورد، يعطيك ألف عافية.
0: صباحك يا أهلا.
1: إذن مستمعينا الكرام، هاي كانت أهم النصائح والإرشادات من الدفاع المدني. لا على الأقل خلينا نحكي يكون عندنا صيف هيك خالي من بعض الحوادث اللي ممكن يعني نقع فيها ونكون أحيانا إحنا سبب فيها. هلا خلينا نروح للفاصل الأخير، وبعد الفاصل أكيد رح نرجع ونكمل ما تبقى من البرنامج، خليكم معنا.
2: يلا ماما مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
3: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بطعم العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق، حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
2: دبدوب جوميز، صحة طاقة ونجاح بالمدرسة. بابا.
4: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
2: ليه يا عبي؟
4: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
5: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
6: أوف، مضيع بطاقة البنك.
7: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: صباح الخير لكم مستمعينا الكرام، رجعنا من بعد الفاصل لنكمل بمشوارنا الصباحي يوم بيوم. وبختام الحلقة لليوم، أيهما أفضل، الأضحية ولا إحنا نتصدق بثمن هاي الأضحية في ظل هاي الظروف الصعبة اللي عم نمر فيها؟ جابت هذا السؤال مع الشيخ الدكتور أحمد شرف، محاضر جامعي وداعية إسلامية. صباح الخير.
1: صباحك وصباح جميع المستمعين والمشاهدين الكرام.
0: أهلا وسهلا، أهلا وسهلا، صباح الخير وكل عام وأنت بألف خير. طبعا بمناسبة اقتراب عيد الأضحى المبارك، اللي إن شاء الله يا رب ينعاد علينا وعلى الجميع بالخير وهداة البال. يعني شيخنا، أيهما أفضل فعليا، إحنا نضحي ولا نتصدق بثمن هاي الأضحية في ظل هاي الظروف الصعبة اللي عم نمر فيها؟ تفضل.
1: إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، يا أرحم الراحمين. يا الله، مرة ثانية يسعد صباحك، صباح جميع المشاهدين والمستمعين الكرام. أسأل الله أن ربنا يتقبل منا صالح الأعمال، ونحن نعيش في ظلال هذه الأيام المباركة، العشر الأوائل من هذا الشهر الكريم المبارك، ونحن نعيش في شهر فاضل عند الله عز وجل، شهر ذي الحجة، وهو من الأشهر الحرم، حيث أن الأجر يتضاعف عند الله عز وجل. لا شك هذا سؤال يسأل اليوم بسبب الوضع الاقتصادي الصعب اللي بنمر فيه، وكثرة الفئات المستحقة للصدقات وللزكوات، سواء الأرامل، الفقراء، المساكين، الأيتام، يعني الفئات كثيرة اللي تستحق أموال المساعدة. فهون بيجي السؤال من كثير من الناس، كثير من المواطنين، من الأولى من الناحية الشرعية أن نشتري أضحية، سواء الأضحية اللي هي الضأن، خروف، أو نشترك في سبع عجل، أم نتصدق بثمن الأضحية لفقير أو يتيم أو مسكين أو غير ذلك؟
0: نعم.
1: هذه المسألة يعني ذكرت سابقا عند الفقهاء والعلماء، يعني هي ليست مسألة مستجدة أو مسألة معاصرة اليوم، لا لا لا، هي مسألة قديمة، وسئل الأئمة الأربعة عن ذلك، والأئمة الأربعة من السادة الحنفية والمالكية والشافعية حتى والحنابلة ذهبوا إلى أن إحياء هذه الشعيرة، وإلى أن الأضحية أولى من التصدق بثمنها. بعض العلماء، قال لا، التصدق بثمنها أولى. طيب، اللي قال الأضحية أولى من التصدق بثمنها، شو أدلتهم أو يعني عايش اعتمدوا؟ اعتمدوا على عدة أمور. أول هذه الأمور قال هي شعيرة من شعائر الإسلام، والأصل أن الإنسان يحيي هذه الشعيرة، بالذات ما يتعلق بشعيرة الأضحية، لأن الحق سبحانه وتعالى قال ذلك، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فالأصل أنه إحنا نعظم هذه الشعيرة، لأن رب العزة هو أمرنا، فصلي لربك وانحر، هكذا قال الحق سبحانه وتعالى في كتابه في سورة الكوثر، يعني صلي وانحر ذبيحتك. فالأصل أن نعظم هذه الشعيرة اللي إحنا مأمورين أنه إحنا نحييها في هذه الأيام اللي هو يوم النحر وأيام الأضاحي. هذا أمر. أمر ثاني قال بعض العلماء كالسادة الحنفية أوجب الأضحية، يعني الأضحية اختلف الفقهاء في حكمها، هل هي سنة مؤكدة؟ الجمهور أنها سنة مؤكدة، الشافعية والمالكية والحنابلة قال سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لو إنسان تركها لا يأثم، لكن السادة الحنفية قالوا لا، هي واجبة، وإذا تركها الإنسان معاه ما بده يضحي فهو آثم. طب يا سادة حنفية، إيش اعتمدتوا؟ قالوا اعتمدنا على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال من كانت عنده سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. يا الله، اللي عنده سعة، عنده وفرة مال، عنده استطاعة إنه يشتري أضحية، ما بده يضحي، ما بده يحيي هذه الشعيرة، النبي بقول فلا يقربن مصلانا، ما يجي يصلي معنا. تطور لوين؟ يعني صلاة العيد. فبعض العلماء أوجبها كالسادة الحنفية، مع العلم أن الرأي الراجح هي سنة مؤكدة. ثانيا النبي فعلها، طب إحنا نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، ذبح كبشين أملحين أقرنين، فالنبي ذبح والنبي ضحى والنبي أحيى هذه الشعيرة، وإحنا مطالبون إنه نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فإذا إحنا مطالبون إنه نقتدي بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم اللي أحيى هذه الشعيرة واللي ضحى، ويا ريت الناس تقتدي بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. قديش إحنا بحاجة نتبع هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فمش قضية إنه أنا بحب النبي فقط أصلي عليه اللهم صل على محمد، لا لا، أحب النبي بدي أطبق ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، إنه أنا أهتدي بهديه بأبي هو وأمي. أيضا قال العلماء اللي قالوا الأضحية أولى من التصدق بثمنها، قالوا ألم تكن هناك نصوص شرعية تأمر بإطعام الطعام؟ طبعا هناك نصوص، مثلا من القرآن الكريم ماذا قال الحق سبحانه وتعالى؟ ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. وفي نص ثاني قال أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يعني إطعام في يوم في فاقة، في مجاعة، في حاجة، في قلة ذات اليد. بالعكس الإسلام أمر بالإطعام، والأضحية هي إطعام. وأديش عائلات تنتظر ربما من السنة إلى السنة ومن الموسم إلى الموسم، عشان عفوا ما بيستطيع يشتري العجل، كيلو العجل 70 أو 75 ما بعرف، يعني بهذه الحدود، اللي الخروف أقل من 100 شيكل أو بهذه الحدود 100 شيكل فأكثر. في عائلات لا تستطيع، فليش إحنا نحرمها من هذا الإطعام اللي في الأصل هناك نصوص شرعية أمرت بالإطعام؟ حتى في الحديث النبوي الشريف ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ما آمن ما آمن ما آمن من يا رسول الله؟ قال من بات شبعان وجاره إلى جنبه جائع وهو يعلم به. يعني للأسف بعض العائلات بجهز أمور البيت في العيد، بيجيب اللحوم وبيجيب الحلويات والمكسرات والعصائر، بجهز كل شيء. طب وجارك؟ طب وقريبك الفقير؟ طب والعائلة اللي ترملت جديد والأيتام واللي كذا؟ طب هدول وين أنت دورك منهم؟ النبي نفى الإيمان، ما آمن ما آمن ما آمن. من بات شبعان، شو بتحدث عن إطعام الطعام، من بات شبعان وجاره إلى جنبه جائع وهو وجنبه إلى جنبه جائع وهو يعلم، بيعلم إنه جائع وما بده يطعميه، لا لا. إذن الرأي الراجح في المسألة أن إحياء هذه الشعيرة الأضحية، وهي في السنة عفوا يعني هي مرة في السنة، يعني مش والله كل شهر ولا كل أسبوع ولا لا، لا هي مرة واحدة في السنة، بإمكان أن نأخذ بالرأي الراجح في المسألة أن الأضحية أولى من التصدق بثمنها. لكن إنت أمرار أختي، أنا بقول التصدق بالثمن أولى، حالات نادرة. يعني كيف حالات نادرة؟ أنا معي صمدت حوشت ادخرت 1500 شيكل سبع عجل، أو معي 3000 شيكل بدي أشتري ضأن وأذبحه على العيد. فجاري بسبب الوضع الصحي للمؤسسات الصحية والإضراب هنا أو هناك، جاري احتاج إلى إجراء عملية جراحية وبحاجة إلى مبلغ أساعده فيه، هل بقول له أنا معي بس ال 1500 شيكل أنا بدي أضحي؟ لا لا، ساعتها إذا كنت لا أملك إلا فقط ال 1500 شيكل أو ال 3000 شيكل ثمن الضأن أو سبع العجل، ساعتها بقول له لا يا جار، أنت أولى روح أعمل العملية الجراحية أو كذا، مشي حالك وأنا إن شاء الله ربنا بتقبل مني إنه كنت ناوي أضحي. لكن هل كل الناس بدي تعمل عمليات جراحية وكل الناس عنده وضع صحي؟ لا طبعا. فإذا الأولى الأضحية من التصدق بثمنها إلا في حالات نادرة، يبقى فيه قريب أو جار وضعه سيء وبده المال لشغلة طارئة جدا، ساعتها بقول لا، صدق أولى من إيش؟ من الأضحية.
0: بنفعش الشراكة بين تنين؟ في سؤال يعني من المستمعين، بسبع العجل تنين مثلا يشتركوا فيه بثمنه ويضحوا هم التنين ولا كيف؟
1: شوفي هلا العجل بين النبي صلى الله عليه وسلم انه في العجل بامكاننا نشرك اقصى حد 7 اشخاص. ولو كان كل واحد له نيه مختلفه ما في مشكله، على عكس الضأن الخروف ما بصير نشترك فيه، ضأن عن واحد فقط. عن واحد فقط، يعني احنا منقول عن واحد معنى الواحد اللي هن عايشين في بيت واحد، مطبخهم واحد، طاولتهم واحده، اكلهم واحد، بغض النظر سواء هن بيشتغلوا مع بعض أو كل واحد له مصلحة منفصلة، ما زال هن بيتهم واحد، مطبخهم واحد. مقصود البيت مش أنا ابني باني فوق مني أو ابني صغير قاعد في الطابق الأول، لا لا لا لا، مش في عمارة، أنا بحكي بيت مطبخ واحد. فاللي مطبخهم واحد، سفرتهم واحدة، طعامهم واحد، ذبيحتهم واحدة، حتى لو كانوا داخل البيت 10 أو يزيد، ما زال هن بأكلوا من مطبخ وسفرتهم واحدة، ذبيحتهم واحدة. طب نيجي لقضية الاشتراك في السباق. احنا سبعة بإمكان 7 أشخاص يشتركوا في عجل، ولو عند الشافعية نواياهم مختلفة. يعني كيف؟ واحد بده أضحية، طيب، والثاني بده عقيقة، طيب، والثالث بده نذر، طب والرابع بس بده اللحم، ما بده، بده حصته لحم، هو بده ياخذ يتصرف ينش لحمه يعمل كذا إلى آخره، يطبخ. فإذا من باب التيسير، وعندنا عفوا في الجمعيات واللجان الخيرية، مثلا أنا عضو هيئة إدارية في جمعية التضامن، الحمد لله في إقبال أختي أنغام،
0: الحمد لله.
1: يعني ما بصير نقول والله بدناش نضحي واليوم الوضع سيء ونتصدق بثمن الأضحية. طب هذا اللي بيحكي هذه اللغة، هل هو فعلا باخذ 3000 شيكل ثمن الضأن والخروف بروح بعطيها لعيلة؟ وأقول لك سابقا لما طلعوا الحجاج البعض كان يقول إيه الله أكبر، مين أفضل يطلع الحاج، الأداء مناسك الحاج، وممكن تلفوا حشته هي هو وزوجته 10,000 دينار نفقات ورسوم وكذا، ولا نعطيهم لفقير. طب هي هو اللي بيطلع حاليا بيطلع يحج حجة نافلة ولا بيطلع يحج الركن اللي أول مرة عماله بحج؟ معظمه أول مرة، لأنه بيختم على كتاب الله أنه لم يسبق له الحج، وإلا لن يخرج. فهي حجة الإسلام، الحجة الأولى، مش طالع حجة نافلة إلا إذا كان طالع محرم مع زوجته أو مع أخته أو مع حدا ما حج سابقا، فهي حجة الإسلام. فكيف أنا بدي أميت هذا الركن وأقول الأولى أتصدق برسوم الحج أو أجر أو نفقة الحج؟ وهل فعلا اللي بيملك هذا المبلغ 10,000 بروح بعطيه لعائلة فقيرة 10,000 دينار؟ أبدا. فإذا هذه اللغة هدفها إماتة الأركان وإماتة الشعائر، وهذا كلام لا يجوز من الناحية الشرعية، بل هو آثم من يقول بهذا الكلام. إذا لازم نكون لغتنا تختلف. شو اللغة؟ من الأولى؟ أنا أدخن في اليوم بكيتين، والبكيت ممكن بكلف 30 شيكل، دخان يعني 60 شيكل، مين أفضل؟ أنا أتصدق بالستين شيكل على عائلة مستورة وضعها سيء جدا وأحيي هذه النفس في إشي أنا عمالي بضر نفسي وآثم عند الله على هذا السلوك السيء، بالإضافة إن بضر الأمر المالي عندي أولى بهذا المال من أتصدق فيه الدخان. بعدين تعالي على العيد أختي أنغام، في ناس بيستأجروا شاليهات، إذا كان ليلة كاملة 24 ساعة أكثر من 1000 شيكل، إذا مثلا نصف يوم أقل. طب مين الأولى؟ هيك لازم نحكي إحنا، من الأولى؟ إنه إحنا نستأجر شاليه، مش غلط إحنا نستأجر ونكون في رفاهية عند، بس من الأولى نستأجر ولا نحيي هذه الشعيرة؟ من الأولى نستأجر ولا نتصدق على الفقراء؟ وأقول لك رح تجدي إنه مثلا السفر اللي بده يطلع على يتنزه برية البلاد على تركيا، احنا ما بنمنع حدا يتنزه، لكن ما بصير تبقى لغتنا مين الاولى، نحيي شعيره او نذهب لاداء مناسك الحج ولا احنا ندفع هذا المبالغ للفقير. نقول العكس، من الاولى؟ نذهب نتنزه وننفق الاف الشواكل والدنانير، ولا نتصدق على عائلات المستوره، ولا نذبح الاضاحي، ولا نوسع على الناس، ولا احنا يكون لنا بصمه طيبة وبص مخير قبل ما نرحل من هذه الدنيا. فإذا لغتنا لازم تبقى لغة شرعية وليست لغات عفوا نابعة من فقط إنه والله أنا أقترح إنه الناس ما تضحيش وإنها تدفع ثمن الأضحية لعائلة فقيرة أو غير ذلك. بالإضافة بإمكان يعني مثلا أنا زوجتي موظفة وأنا كمان موظف، طب أو إحنا في بيت واحد ومطبخنا واحد، لو ساعدتني زوجتي أنا أملك مدخر 1000 شيكل وأعطتني كمان 500 شيكل وقالت لي عشان نضحي السنة، لو ساهمت الزوجة مع زوجها، الأولاد مع أبوهم أعطوا لوالدهم عشان يضحي، شو المشكلة؟ الأب بده يضحي وأولاده يساعدوا داخل البيت الواحد، هيك إحنا منخفف العبء عن الأب. بالإضافة بيسألوا الناس طب هل بحق إلا أجمع بين العقيقة والأضحية؟ جاء لمولود جديد وهو بده يعق عنه، طب أنا بقول له كالتالي، بقول له هذه مسألة خلافية، من العلماء قال يجوز أن نجمع بين نية الأضحية وبين نية العقيقة، ورأي آخر قال لا يجوز. طب شو الرأي الراجح حتى إحنا ما يتوه المستمع والمشاهد؟ الرأي الراجح بملك ثمن ذبيحتين عقيقة وأضحية، بدي أذبح عقيقة وبدي أذبح أضحية، لا أملك إلا ثمن ذبيحة واحدة وإلي زمان بصمد هذا المال وبدقره، ولما إجاني المولود هل 1500 شيكل سبع عجل أو هل 3000 شيكل الضأن؟ لا، شو بعمل أنا؟ بنوي نية العقيقة عن ابني وفي وقت الأضحية لعل الله يتقبل إيش العبادتين العقيقة والأضحية. إذن الأمر فيه بحبوحة، فيه سعة، وما بدنا نميت سنة، ما بدنا نميت هذه الشعيرة، وما بدنا نميت إشي إن فترة طويلة بحمد الله استطعنا إنه نرسخه في عقول وأفئدة الناس، وصار من ضمن شعائر العيد الأضحية، واليوميا بتم الاتصال من قبل المواطنين. وأنا بدي أحكي وأختم بهذا الكلام،
0: فضل.
1: يوميا أختي أنغام بتم اتصال العشرات الاتصالات حول قضية المسائل التي تتعلق بالأضاحي وبالعقائق. إذن في همة عند الناس، والناس بتحب تقدم لعمل الخير، فما بدنا نحبط هذه الناس، نقول لا، أبواب الجمعيات واللجان الخيرية مفتوحة، والقائمين يعني مثلا أنا عضو في هيئة في جمعية التضامن في لجان الزكاة في كذا، القائمين على من أهل الخبرة وأهل الدين، أنا بتمنى أنه يكون هناك التوجه لإحياء هذه الشعيرة من خلال إما هذه الجمعيات، أو إذا أنا بثق بلحام أو كذا يختار لي الأضحية اللي هي تتوافق مع الشروط الشرعية، الضأن الخروف 6 أشهر فأكثر، والعجل لا يقل عن 400 كيلو، وإن شاء الله ربنا بيتقبل من العجل.
0: يا رب، اللهم أمين. الشيخ الدكتور أحمد شرف، محاضر جامعي وداعية إسلامية، شكرا جزيلا، صباح الخيرات، يعطيك ألف عافية شيخنا، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك. وبهيك إحنا مستمعينا الكرام نكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم من مشوارنا الصباحي يوم بيوم. للمزيد طبعا تابعونا على حياة.بي.أس، قناة راديو حياة على التليجرام، ونوافيكم دائما بآخر التطورات. على رأس الساعة، في أمان الله.
2: كل يوم قصة جديدة، فكرة جديدة، وموضوع بيحكي عنها مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة.
3: بندورة حمراء صلبة.
2: بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا، مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة، وقصص من واقعنا. يوم بيوم، مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يوميا ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحا.

بيكس حمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بنز حمان خلطة متوارثة وسر لا يقلب.

0: مش كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال حاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج الأعلى وتمتعوا بحزمة ترحيبية مجانية لمدة 6 شهور ابتداء من 79 شيكل. لا تشتركوا، تعرفوا أكثر زوروا أحد معارضنا أو موزعينا المعتمدين أو من خلال موقعنا الإلكتروني. جوال كل يوم جديد.
1: قال تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. تعلن جمعية التضامن الخيرية نابلس عن إطلاق مشروع الأضاحي لعام 2026 تحت عنوان أضحيتك فرحة تصل إلى من ينتظرها، حيث تتولى الجمعية شراء الأضاحي وذبحها وتوزيعها وفق الشريعة الإسلامية وبأمانة كاملة لتصل إلى الأيتام وأسر الحالات الإنسانية، فتكون أضحيتك فرحة تمتد إلى بيوت تنتظر، والله لا يضيع أجر المحسنين. الأسعار: سبع العجل 1500 شيكل، الخروف 3000 شيكل. للتبرع والاستفسار 0599-996-231 أو زيارة مقر الجمعية نابلس شارع سفيان عمارة السختيان الطابق الأول. جمعية التضامن الخيرية، ساهم بأضحيتك واجعل العيد يدخل بيتا ينتظره.

0: بربح الذهب.
1: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
2: إنها الساعة 12 ظهرا.
3: من الميدان ومن حول العالم نرصد الحقيقة ونطلع على آخر الأحداث أولا بأول، لنقدمها لكم على رأس كل ساعة في دقائق. موجز الأخبار على راديو حياة.
4: أهلا بكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأخبار من راديو حياة، تقرأه عليكم أنغام صوالحة. درجة الحرارة الآن في نابلس 19 درجة مئوية. أعلنت وزارة المالية والتخطيط عن صرف 50% من رواتب موظفي القطاع العام وبحد أدناه 2000 شيكل عن شهر شباط للعام 2026، وذلك مطلع الأسبوع المقبل، وعن الانتهاء أيضا من تطوير تطبيق يابوس المالي لتعزيز صمود الموظفين اعتبارا من الشهر المقبل. استشهد 4 مواطنين وأصيب آخرون بنيران وقصف الاحتلال الإسرائيلي لعدة مناطق في قطاع غزة. أفاد مكتب إعلام الأسرى بأن قوات الاحتلال اقتحمت سجن الدامون واعتدت على الأسيرات بالقمع الوحشي والتحرش اللفظي، مستخدمة القنابل الصوتية والكلاب البوليسية، فيما كشفت شهادات عن تعرض الأسيرات لإهانات وحرمان من العلاج داخل السجون، وسط مطالبات بتحرك حقوق عاجل لوقف الانتهاكات. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر وصباح الخميس حملة اقتحامات واسعة في عدة مدن وبلدات بالضفة الغربية المحتلة، تخللتها اعتقالات وعمليات دهم وتفتيش للمنازل، إضافة إلى مواجهات في بعض المناطق. سرق مستعمرون مسلحون اليوم 45 رأسا من الأغنام، واعتدى آخرون على مواطن في مسافر يطا جنوب الخليل. أغلقت قوات الاحتلال مقر لجنة أموال الزكاة في مدينة جنين، كما صادرت أيضا مقتنيات منه صباح هذا اليوم خلال اقتحام المدينة. أعلنت النقابات الصحية واتحاد نقابات المهن الصحية ونقابة التمريض والقبالة ونقابة موظفي الخدمات الصحية عن خطوات تصعيدية تشمل لتقليص الدوام إلى يوم واحد من كل أسبوع، احتجاجا على عدم استجابة الحكومة لمطالبها وعلى رأسها صرف رواتب كاملة وجدولة المستحقات السابقة. كشفت صحيفة وول ستريت جورنال أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أجريا محادثات متوترة هذا الأسبوع بشأن استمرار الحرب في إيران. قالت إيران اليوم إنها تدرس أحدث وجهات النظر التي أرسلتها الولايات المتحدة لإنهاء الحرب، وذلك بعد أن أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى استعداد واشنطن الانتظار بضعة أيام للحصول على الردود الصحيحة من طهران، ولكنه توعد بشن هجمات جديدة ما لم توافق على التواصل إلى اتفاق. الآن ننتقل لنتابع آخر التطورات فيما يتعلق بالحواجز المحيطة بمحافظة نابلس، ونبدأ مع ورطة سالك للخارج، دير شرف، سالك، بورين والمربعة وسرة وطريق البادان وال17، جميع هذه الطرق سالكة. كان هذا آخر تحديث حتى اللحظة، وأحوال الطرق طبعا متغيرة في كل دقيقة. إلى هنا نهاية الموجز، للمزيد تابعونا على حياة دوت بي أس قناة راديو حياة على التليجرام. في أمان الله.
2: راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.
5: حياة.
0: حالة الطقس،
5: الأرصاد في درجات الحرارة، حتكون الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
4: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو لليوم الخميس غائم جزئي لغائم، رح يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، لهيك الجو رح يكون بارد نسبي في المناطق الجبلية، لطيف في بقية المناطق، والفرصة ضعيفة لسقوط أمطار محلية خفيفة على بعض المناطق من البلاد. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو غائم جزئي إلى صافي ولطيف في معظم المناطق، ورح يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، وخلال ساعات الصباح رح تكون الفرصة ضعيفة لسقوط أمطار محلية خفيفة متفرقة على بعض المناطق من البلاد. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 20 درجة مئوية بالنهار ل 13 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 20 درجة مئوية بالنهار ل 14 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

0: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
1: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه يا عبي؟
3: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة، نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب، اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: شو فيها هالقد حليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبيجنن.
2: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
1: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
2: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
1: كيف بقدر أحصل عليه؟
2: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزماتيكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن من أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. قالوا: يا رسول الله، قد علمنا الثرثارين والمتشدقين، فما المتفيهقون؟ قال: المتكبرون.
2: لمعرفة آخر الأخبار الحالية،
3: الذرات الأولى تم إحراقها من الشباب الفلسطيني.
2: انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام.

0: مع تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقال.
1: قال تعالى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. تعلن جمعية التضامن الخيرية نابلس عن إطلاق مشروع الأضاحي لعام 2026 تحت عنوان أضحيتك فرحة تصل إلى من ينتظرها، حيث تتولى الجمعية شراء الأضاحي وذبحها وتوزيعها وفق الشريعة الإسلامية وبأمانة كاملة لتصل إلى الأيتام وأسر الحالات الإنسانية، فتكون أضحيتك فرحة تمتد إلى بيوت تنتظر، والله لا يضيع أجر المحسنين. الأسعار: سبع العجل 1500 شيكل، الخروف 3000 شيكل. للتبرع والاستفسار 0599-996-231 أو زيارة مقر الجمعية نابلس شارع سفيان عمارة السختيان الطابق الأول. جمعية التضامن الخيرية، ساهم بأضحيتك واجعل العيد يدخل بيتا ينتظره.
2: ابتسامتكم هي الواجهة اللي بتعكس ثقتكم بأنفسكم، وعشان هيك في عيادات بدر بنخلي الابتسامة هي لغتكم الأولى. مع الدكتور سعد سهيل بدر بنقدم لكم رعاية طبية متكاملة بأحدث التقنيات من تجميل الأسنان اللاجراحي وتبييضها بالليزر، لزراعة الأسنان والقياسات الرقمية للتركيبات السنية زيريكون وبورسلان، وتقويم الأسنان وتأهيل الفكين. لأنه راحتكم بتهمنا جهزنا العيادة بأفضل التجهيزات لضمان تجربة مريحة بدون ألم. عيادات بدر مش بعيدة عنكم، زورونا في موقعنا نابلس رفيديا مجمع الحياة التجاري الطابق الثالث، أو تواصلوا معنا على الأرقام 09-235-1628 أو 0599-042-082. تابعونا على الفيسبوك والإنستغرام بدر كلينكس بي أس. عيادات بدر، لابتسامة بتنور حياتكم.
3: الساعة الآن 1 ظهرا.
0: من الميدان ومن حول العالم نرصد الحقيقة ونطلع على آخر الأحداث أولا بأول، لنقدمها لكم على رأس كل ساعة في دقائق. موجز الأخبار على راديو حياة.
2: أهلا بكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأخبار من راديو حياة، تقرأه عليكم أنغام صوالحة. درجة الحرارة الآن في نابلس 19 درجة مئوية. أعلنت وزارة المالية والتخطيط عن صرف 50% من رواتب موظفي القطاع العام وبحد أدناه 2000 شيكل عن شهر شباط للعام 2026، وذلك مطلع الأسبوع المقبل، وعن الانتهاء أيضا من تطوير تطبيق يبوس المالي لتعزيز صمود الموظفين اعتبارا من الشهر المقبل. استشهد 4 مواطنين وأصيب آخرون بنيران وقصف الاحتلال الإسرائيلي لعدة مناطق في قطاع غزة. أفاد مكتب إعلام الأسرى بأن قوات الاحتلال اقتحمت سجن الدامون واعتدت على الأسيرات بالقمع الوحشي والتحرش اللفظي، مستخدمة القنابل الصوتية والكلاب البوليسية، فيما كشفت شهادات عن تعرض الأسيرات لإهانات وحرمان من العلاج داخل السجن وسط مطالبات بتحرك حقوقي عاجل لوقف الانتهاكات. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر وصباح اليوم حملة اقتحامات واسعة في عدد من مدن وبلدات الضفة الغربية، تخللتها اعتقالات وعمليات دهم وتفتيش للمنازل، إضافة إلى مواجهات في بعض المناطق. سرق مستعمرون مسلحون اليوم 45 رأسا من الأغنام، واعتدى آخرون على مواطن في مسافر يطا جنوب الخليل. أعلنت النقابات الصحية، اتحاد نقابات المهن الصحية ونقابة التمريض والقبالة ونقابة موظفي الخدمات الصحية، عن خطوات تصعيدية شاملة لتقليص الدوام إلى يوم واحد من كل أسبوع، احتجاجا على عدم استجابة الحكومة لمطالبها وعلى رأسها صرف رواتب كاملة وجدولة المستحقات السابقة. أغلقت قوات الاحتلال مقر لجنة أموال الزكاة في مدينة جنين، كما صادرت مقتنيات منه صباح هذا اليوم خلال اقتحامها للمدينة. كشفت صحيفة وول ستريت جورنال أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أجريا محادثات متوترة هذا الأسبوع بشأن استمرار الحرب في إيران. قالت إيران اليوم إنها تدرس وجهات النظر التي أرسلتها الولايات المتحدة لإنهاء الحرب، وذلك بعد أن أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى استعداد واشنطن الانتظار لبضعة أيام للحصول على الردود الصحيحة من طهران، لكنه توعد بشن هجمات جديدة ما لم توافق على التوصل إلى اتفاق. الآن ننتقل لنتابع آخر التطورات فيما يتعلق بالحواجز المحيطة بمحافظة نابلس، ونبدأ مع حاجز 17 والبذان سالك، دير شرف سالك، بورين سالك، المربع سالك، وسر أيضا سالك. كان هذا آخر تحديث حتى اللحظة، وأحوال الطرق طبعا متغيرة في كل دقيقة. إلى هنا نهاية الموجز، للمزيد تابعونا على حياة دوت بي أس قناة راديو حياة على التليجرام. في أمان الله.
3: راديو حياة 100.8 هواها نابلسي. حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة حتكون الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
2: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الخميس غائم جزئي لغائم، رح يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، لهيك الجو رح يكون بارد نسبي في المناطق الجبلية، لطيف في بقية المناطق، والفرصة ضعيفة لسقوط أمطار محلية خفيفة على بعض المناطق من البلاد. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو غائم جزئي إلى صافي ولطيف في معظم المناطق، ورح يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، وخلال ساعات الصباح رح تكون الفرصة ضعيفة لسقوط أمطار محلية خفيفة متفرقة على بعض المناطق من البلاد. درجة الحرارة المتوقعة اليوم بالقدس العاصمة 20 درجة مئوية بالنهار ل 13 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 20 درجة مئوية بالنهار ل 14 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: أوف، مضيع بطاقة البنك.
4: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقال.
1: قال تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. تعلن جمعية التضامن الخيرية نابلس عن إطلاق مشروع الأضاحي لعام 2026 تحت عنوان أضحيتك فرحة تصل إلى من ينتظرها، حيث تتولى الجمعية شراء الأضاحي وذبحها وتوزيعها وفق الشريعة الإسلامية وبأمانة كاملة لتصل إلى الأيتام وأسر الحالات الإنسانية، فتكون أضحيتك فرحة تمتد إلى بيوت تنتظر، والله لا يضيع أجر المحسنين. الأسعار: سبع العجل 1500 شيكل، الخروف 3000 شيكل. للتبرع والاستفسار 0599-996-231 أو زيارة مقر الجمعية نابلس شارع سفيان عمارة السختيان الطابق الأول. جمعية التضامن الخيرية، ساهم بأضحيتك واجعل العيد يدخل بيتا ينتظره.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: مشتركين الكرام في شركة توزيع كهرباء الشمال، أصبح بإمكانكم الآن ومن أي مكان شحن رصيد عدادكم وتسديد فواتيركم الشهرية والاستفسار عن كل ما يخص خدمة الكهرباء من خلال تطبيق نيتكو. حملوا تطبيق نيتكو اليوم واستفيدوا من كافة الخدمات بسهولة وأمان.
2: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبامد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبامد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجهي على أقرب صيدلية واطلبي سيبامد الألماني.

0: موقعنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: الساعة الآن 2:00 مساء.
2: حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة حتكون الأجواء. حالة الطقس على راديو حياة.
3: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو لليوم الخميس غائم جزئي لغائم، رح يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة. لهيك الجو رح يكون بارد نسبي في المناطق الجبلية، لطيف في بقية المناطق، والفرصة ضعيفة لسقوط أمطار محلية خفيفة على بعض المناطق من البلاد. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو غائم جزئي إلى صافي ولطيف في معظم المناطق، ورح يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة. وخلال ساعات الصباح رح تكون الفرصة ضعيفة لسقوط أمطار محلية خفيفة متفرقة على بعض المناطق من البلاد. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 20 درجة مئوية بالنهار ل 13 درجة مئوية بالليل. أما في نابلس 20 درجة مئوية بالنهار ل 14 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.
1: الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة 2:00 مساء على راديو حياة.

أهلا بكم مستمعينا الكرام في برنامج الثانية لهذا اليوم الخميس الموافق 21 من أيار للعام 2026. درجة الحرارة الآن في مدينة نابلس 20 درجة مئوية. ونبدأ برنامج الثانية بأبرز العناوين.

تقديرات أمريكية، إيران تعيد بناء قدراتها العسكرية أسرع من المتوقع. تصعيد متواصل في لبنان، وإسرائيل تغرق بجبهة الاستنزاف. وفي الثانية أيضا، أزمة الأكسجين في مستشفيات قطاع غزة تهدد حياة الأطفال الخدج ومرضى الجهاز التنفسي. نتابع أيضا في الثانية التطورات الميدانية الأخرى مع وزارة الاقتصاد الوطني، والتي أكدت اليوم على استمرار جهود طواقم الوزارة والشركاء في ضبط وتنظيم الأسواق مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، عبر تكثيف أعمال الرقابة والتفتيش على المحال التجارية، بما يضمن توفر السلع الأساسية للمواطنين والحفاظ على استقرار الأسعار والتحقق من الالتزام بالقوانين والتعليمات الخاصة بحماية المستهلك. في الثانية أيضا، إعلان وزارة المالية والتخطيط عن صرف 50% من رواتب موظفي القطاع العام وبحد أدناه 2000 شيكل عن شهر الشباط للعام 2026، وذلك مطلع الأسبوع المقبل، وأيضا عن الانتهاء من تطوير تطبيق يابوس المالي لتعزيز صمود الموظفين اعتبارا أيضا من الشهر المقبل. وصفت منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط الدمار الذي يطال الصحة والأرواح البشرية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية بالمأساة الشديدة. قالت مديرة المنظمة في بيان صادر عن المكتب الإقليمي للمنظمة هذا اليوم، أنه منذ تشرين الأول من العام 2023 استشهد أكثر من 72 ألف شخص، وأصيب أكثر من 182 ألف آخرون، خاصة ونحن نبني هنا على في عام 2025 حالات الوفاة بفعل الأمراض وبفعل الإصابات لمن لم يستطيع أن يتلقوا العلاج، نتحدث عن 26 ألف حالة وفاة. أوضحت أيضا أنه حتى بعد وقف إطلاق النار في تشرين الأول من العام 2025، استمرار استهداف المدنيين وبالتالي الخدمات الصحية بقيت معطلة في ظل منع وصول المساعدات الإنسانية. نتحدث عن صحة غزة التي تفيد الآن بشهيدان و27 إصابة طبعا خلال 24 ساعة الماضية. الخارجية البولندية طلبت منع الوزير الإسرائيلي بن غفير من دخول بولندا بسبب انتهاكاته ضد نشطاء أسطول الصمود. هنا أيضا المنظمات الأهلية تشير إلى أن الاعتداء على نشطاء أسطول الصمود يتطلب إرادة دولية جديدة لمحاسبة الاحتلال، وأيضا إذا ما بقينا فيما يتعلق بما جرى مع أسطول الصمود ونشطاء الأسطول الصمود، فعليا كان هناك تنديد دولي واسع واستدعاء لسفراء إسرائيل لسوء معاملة بن غفير لنشطاء أسطول الصمود، وأيضا كان هناك خلاف في إسرائيل وكان هناك مهاجمة من قبل إسرائيل كاتس لبن غفير أنه أساء لإسرائيل فعليا بالتصرفات كما هو تحدث. على العموم، فإن ردود الأفعال الدولية الغاضبة توالت على خلفية ما جرى مع نشطاء أسطول الصمود الذين قامت باحتجازهم إسرائيل أثناء محاولتهم للإبحار وكسر الحصار المفروض على قطاع غزة، وسط اتهامات واسعة لتل أبيب بسوء المعاملة والإذلال بعد انتشار مقاطع مصورة أظهرت ناشطين مكبلين الأيدي مجبرين على الانحناء داخل مراكز الاحتجاز. صح.

قال المدير التنفيذي للمؤتمر الثامن لحركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح منير سلامة إن لجنة الطعون المنبثقة عن لجنة الانتخابات للمؤتمر الثامن قد أنهت المداولات بعد تلقيها عدد من الطعون بواقع 7 طعون للجنة المركزية و8 طعون للمجلس الثوري.

0: الآن إلى الملف الإيراني. إذن تقارير إسرائيلية بالبداية تحدثت طبعا عن خلافات بين دونالد ترامب ونتنياهو في ظل تحركات تقودها قطر ودول عربية وإسلامية لمنع استئناف الحرب على إيران ودفع مسار تفاوض جديد، وسط التقديرات بأن رهانات نتنياهو على التصعيد العسكري تراجعت بعد محادثات ترامب الأخيرة. وهنا نشير أيضا إلى أن فعليا التحليلات تقول أن ترامب ليس متحمسا لاستئناف الحرب، ولكن إسرائيل تتصرف وكأن الحرب سوف تعود قريبا. هل سوف تستطيع طهران جر واشنطن إلى المفاوضات مرة أخرى أو لوقف الحرب على إيران والقبول بشروط إيران ومطالب إيران التي وضعتها؟ هذه التفاصيل لهذا اليوم أكيد نناقشها مع الباحث في العلاقات الدولية الأستاذ نعمان العابد. أسعد مساء، أهلا وسهلا.
1: أسعد مساءك أستاذي أنغام لك ولمتابعكم وشكرا على الاستضافة.
0: أهلا وسهلا أستاذ نعمان. إذن بداية وبرأيك وبحسب المتابعات، هل تستطيع فعليا طهران جر واشنطن إلى القبول بمطالب إيران، على سبيل المثال منع عودة الحرب مرة أخرى أم ماذا؟
1: أولا ابتداء لا شك أن الولايات المتحدة والرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يرغب بهذا النوع، سواء من الحروب الطويلة جدا ولا حتى المفاوضات الطويلة جدا. هو مقتنع بموضوعة الصفقة، وهو مقتنع بموضوعة أن تكون الحرب سواء الحرب حاسمة الحسم بسرعة ويعني دون وقت طويل، سواء عن طريق الحرب أو الضربات العسكرية أو بطريق المفاوضات. المرة الأولى التي الرئيس الأمريكي يبدو أنه لم ينجح بهذا النهج من المفاوضات وبطريقته، سواء ما قبل يعني سواء عندما كان رئيسا أو لم يكن رئيسا، بموضوع كما قلنا الصفقة، هذه المرة هذه المفاوضات مع طهران. ولذلك نستطيع القول ابتداء أن طهران جرت الرئيس الأمريكي لأمرين لا يرغب بهما، وهو موضوع يعني الحرب الطويلة وموضوع المفاوضات الطويلة، دون أن يكون هناك صورة نصر وحسم للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ثانيا الموضوع الآخر، نعم طهران تريد المفاوضات ولا تريد عودة للحرب، ولكن إذا ما يعني أجبرت عليها فهي لديها الردود ولديها يعني ما قالت به، سواء في حرب 12 يوما أو في حرب 40 يوما. الآن بصراحة المنطقة جلها تترقب 48 ساعة القادمة. الوساطة الباكستانية الآن في أواجهها، وزير الداخلية قام بزيارتين متتاليتين لطهران وما زال الباكستاني وما زال متواجدا هناك. وكنت قد ذكرت سابقا وربما عبر أثير إذاعتكم أو عبر العديد من اللقاءات أن الوساطة الباكستانية لا تمل. الوساطة الباكستانية تعتمد على النفس الطويل. الوساطة الباكستانية لديها صبر ولديها قدر على تحمل ورغبة في النجاح، لذلك نجد جهودها الآن لأنها تدرك أن الوقت ليس في صالح الوساطة. ومن هنا هناك زيارة متوقعة إذا ما رشحت بعض يعني الإيجابيات من زيارة وزير الداخلية. هناك زيارة متوقعة لوزير الجيش عاصم منير، المشير عاصم منير، وهذا الوزير بالمناسبة لديه علاقات وثيقة جدا ابتداء مع الرئيس الأمريكي وثانيا مع الإدارة الأمريكية، وخط مفتوح للتواصل مع الإدارة الأمريكية ومع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأيضا لديه علاقات استراتيجية مع طهران، وهو مع يعني من الشخصيات الرفيعة جدا والثقيلة جدا في المستوى الباكستاني، حيث أنه كان مديرا للمخابرات ومديرا للاستخبارات العسكرية لفترة طويلة قبل أن يكون وزيرا للجيش، ويعتبر المسؤول الأول. وبصراحة هو كمان يتمتع بالحصانة الدائمة في باكستان حسب قرار البرلمان الباكستاني. لكل هذه المعطيات أيضا إضافة إلى الجهود التي يعني المساندة للوساطة الباكستانية المتعلقة بالجهود القطرية الواضحة والجهود العمانية، وأيضا السعودية تضغط وجمهورية مصر العربية تضغط والعديد من الأطراف، ربما الصين دخلت على الخط، جلها ترغب في عدم عودة الحرب التي يهدد بها ترامب، والتي هي بصراحة لا يستطيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إذا ما لم تحقق الوساطة الباكستانية اختراق ما. لا أعتقد أن الرئيس الأمريكي يستطيع أن يعني أن لا يعود إلا إلى موضوع الضربات على الأقل الضربات العسكرية في سبيل تليين محاولة تليين طهران رغم ثبت فشل هذه السياسة، ولكن لا خيار أمام الرئيس الأمريكي عند ذلك الوقت إذا ما فشلت الوساطة الباكستانية أو الوساطات أو الموضوعات، ما يرشح الآن أن باكستان تطرح أو يعني تحاور وتتبادل الرسائل ما بين الجانبين في موضوعات مقترح يعني اتفاق وسيط أو اتفاق تمهيدي أو ورقة حسن نية بين الجانبين تتعلق ببعض الأمور مثل مضيق هرمز، مثل الإفراج عن بعض الأموال الإيرانية والأرصدة الإيرانية، ومن ثم الدخول في مفاوضات شاملة لمدة شهر أو أكثر أو أقل تتعلق بجل المواضيع الرئيسية، وتكون مفاوضات جادة ومستمرة حتى الوصول لاتفاق. طبعا ابتداء بهذه الورقة أيضا تطرح وقف الحرب على كافة الجبهات انتظارا لنتائج المفاوضات. لذلك مرة أخرى أستاذي أنغام، المنطقة جلها تنتظر 48 ساعة القادمة، إما أن يكون هناك اختراقا واضحا وصريحا في موضوع الوساطة الباكستانية والوساطات الأخرى ونجاحها في توقيع اتفاق إطار، وإما لا سمح الله مرة أخرى العودة لعزيز الطائرات والصواريخ.
0: نعم، الباحث في العلاقات الدولية الأستاذ نعمان العابد، شكرا جزيلا، أهلا وسهلا.

0: تعتبر إسرائيل، لأنه طالما النظام الإيراني موجود فإن الحرب ستستمر على شكل جولات قتالية، ومن شأنها أن تنتهي في حال طبعا تدمير البرنامج النووي. وفي هذه الأثناء هي تنتظر فعليا قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ويرى محللون أنها أيضا تغوص الآن في الوحل اللبناني. لذلك نبقى قليلا بالشأن الإيراني، وإيران من جهتها هي يعني تمتلك السيطرة ولا زالت تتحكم في زمام الأمور. إذن إيران أعلنت عن إنشاء منطقة سيطرة بحرية في مضيق هرمز، وتشترط الحصول على إذن مسبق للعبور. دعونا نستمع إلى هذا التقرير.
1: منطقة سيطرة بحرية عند مضيق هرمز هو ما أعلنت عنه هيئة إدارة ممر الخليج في إيران، تطور جديد في ملف الممر البائي. المنطقة ستمتد من الخط الذي يربط بين جبل مبارك في إيران وجنوب الفجيرة في الإمارات على الجانب الشرقي من المضيق، إلى الخط الذي يربط بين جزيرة قشم الإيرانية وأم القيوين بالإمارات على الجانب الغربي من المضيق. أضافت الهيئة الإيرانية أن دخول المنطقة لغايات عبور مضيق هرمز سيتطلب التنسيق والحصول على إذن من هيئة إدارة ممر الخليج والحصول على تصريح رسمي منها. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي بدوره قال إن طهران تسعى إلى إنشاء آلية مع سلطنة عمان لضمان الأمن المستدام في مضيق هرمز. أما الحرس الثوري الإيراني فقد أعلن أن 26 سفينة، منها ناقلات نفط وسفن تجارية وسفن حاويات، عبرت مضيق هرمز خلال الساعات الماضية، لكن ذلك تم بالتنسيق معه. من جهتها أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية تعديل مسار 90 سفينة وتعطيل 4 سفن في مضيق هرمز لضمان الامتثال للحصار البحري. وسط هذه التوترات المحيطة بالمضيق الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية، طالبت عدة دول بعدم استخدامه سلاحا ضد الدول غير
0: إذن فيما تستعد إسرائيل لاحتمال طبعا استئناف الحرب بتعاون كامل مع الولايات المتحدة. مصادر تشير إلى أنه ينبغي أن يكون هناك تنسيق توقعات مع الجمهور في الحرب ضد إيران طويلة. بعض المصادر أشارت إلى أن الخلافات بين واشنطن وطهران عميقة جدا، وأنه لن يكون أمام دونالد ترامب أي خيار غير جولة أخرى ضد إيران. ولكن بالعودة إلى ذلك، فإن إسرائيل بالرغم من أنها تستعد فعليا للحرب ضد إيران، هي بالأساس تقوم بحرب ضد لبنان وعناصر حزب الله في جنوب لبنان. اليوم تقوم بفرض واقع ميداني جديد على جنود الجيش الإسرائيلي. لنستمع إلى هذا التقرير.
2: سلاح المسيرات وبقاء الجيش الإسرائيلي في مناطق معينة لفترة طويلة من الزمن ما يسمح لحزب الله بمراقبة هذه القوات، تتبع تحركات القوات وتنفيذ هجمات، وحتى أن الهجوم الذي أصيب بالأمس ضابط أو قائد لواء المدرعات 401، وهو ضابط وأعلى رتبة عسكرية في الجيش الإسرائيلي، يصاب في هذه الحرب، كان على ما يبدو تحت مراقبة حزب الله، وفقا لما نقله موقع والله عن مصادر عسكرية إسرائيلية، لأن المكان الذي تواجد فيه هذا الضابط كان يصنف كمكان آمن، وبعد أن دخل الضابط إلى هذا المكان حدث الهجوم والتقديرات بأن حزب الله نجح بتتبع هذه الوحدة العسكرية الإسرائيلية المتوغلة في الجنوب اللبناني، وأيضا ربما تتبع سير هذا الضابط العسكري الإسرائيلي في محاولة لإصابته، ونجح الحزب بإصابته بجراح وصفت بالخطيرة وفقا لموقع والله الإسرائيلي. إذا نتحدث عن التحدي الأبرز، وهو تحدي المسيرات المفخخة التي تعمل بالكوابل، ليس بالترددات، ليس بتقنيات تسمح للجيش الإسرائيلي باعتراضها، ولكن أيضا هناك محاولات بحسب صحيفة معريف الإسرائيلية من قبل شركات تصنيع أسلحة إسرائيلية بالتعامل مع هذا التهديد. هناك مقترحات إذا ما تم الموافقة عليها فإن تصنيعها وتجهيزها وتسليمها للجيش الإسرائيلي قد يستغرق أسابيع أخرى أو عدة أسابيع من أجل حل هذه المشكلة وهذه الأزمة. ولكن نتحدث عن إصابات مستمرة، عن أيضا قتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي منذ وقف إطلاق النار، 9 قتلى غالبيتهم بالمسيرات المفخخة، ولكن أيضا هناك قتلى يعني قتلوا بالرصاص بعد اشتباكات مسلحة، قتلى قتلوا أيضا بالعبوات الناسفة، وأيضا هناك قتيل بقذيفة هاون بعد أن أطلقها حزب الله نحو مراكز أو مواقع تجمع الجيش الإسرائيلي في الجنوب اللبناني. حاليا المعضلة لدى الجيش بأن الأهداف أو المواقع العسكرية الإسرائيلية والتوغل الإسرائيلي بات هدفا لعناصر حزب الله الذين ينجحون بمراقبة تحركات القوات الإسرائيلية عبر الجو، وينجحون أيضا بتنفيذ مثل هذه الهجمات التي تؤدي بالنهاية إلى إصابات وإلى قتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي. هذا التطور دفع عدد من المسؤولين العسكريين الإسرائيليين إلى الاعتقاد بأن المستوى السياسي قد يدفع نحو توسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية لإبعاد عناصر حزب الله الذين يشغلون المسيرات المفخخة، والتقديرات الإسرائيلية يحيى بأنهم يشغلونها على بعد 10 وحتى 15 كيلو مترا عن المناطق المستهدفة، لأن هذه المسيرات تعمل بهذه المديات المحدودة، وهذا يعني يتطلب تواجد من عناصر حزب الله في مناطق قريبة من القوة.
0: إذن

0: محلي مرة أخرى نشير إلى صرف رواتب الموظفين 50% في مطلع الأسبوع القادم. نبقى بالشأن المحلي، ولكن الآن مع الأمم المتحدة، والتي أظهرت في بيان لها أرقام صادمة عكست حجم التدهور الصحي في قطاع غزة. نتحدث عن رصد أكثر من 125 ألف حالة التهاب جلدي ناتجة عن انتشار القوارض وغيرها من الحشرات. وقد أوضحت الوكالة أن هذه الإحصائية فعليا تغطي الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026. هذا إن دل على شيء يدل على تسارع خطير في وتيرة الأزمات البيئية التي تضرب ولا زالت تضرب القطاع المحاصر. كذلك المنظومة الصحية في قطاع غزة تواجه خطر أزمة حادة فيما يتعلق بإمدادات الأكسجين، في ظل طبعا تدمير معظم محطات الإنتاج، منع إدخال قطاع الغيار، وبالتالي هذا يهدد حياة المرضى خاصة في أقسام العناية المركزة وأطفال الخدج، وأيضا من هم يعانون من أمراض بالجهاز التنفسي. لنستمع إلى هذا التقرير.
1: أنفاس هؤلاء الأطفال مرهونة باستمرار تدفق الأكسجين إلى هذه الأجهزة، فقسم الأطفال الخدج واحد من الأقسام الحيوية والحساسة التي يحتاج الأكسجين من المحطات المخصصة بشكل أساسي.
2: الأطفال الخدج طبعاً الأكسجين مهم جداً لهم، لأنه أساساً الرئتين عند الأطفال الخدج غير مكتملتين، فالأكسجين وعندهم صعوبة في الحصول على الأكسجين بشكل طبيعي. فالأكسجين بيدعم الرئتين، أول شيء بيدعم الرئتين، بيحسن وظيفة الرئتين وبيدعمها وبيساعدها على التنفس بشكل أحسن. نقص الأكسجين طبعاً بيعمل تلف في الدماغ وبقية الأعضاء.
1: في أقسام أخرى يجتمع على المرضى نقص الدواء وشح الأكسجين وآلام لا تنتهي. من وجد لنفسه أنبوبة فقد ظفر. الحاج شهد كوارع واحد من هؤلاء، وهو على هذه الحال منذ نحو شهرين.
3: مش أكسجين بقدرش ولا دقيقة، باكل على أكسجين، حنكين أكسجين، حمام أكسجين، كل أكسجين في أكسجين. لا فيش أكسجين أنا بكون دمار. فيش نسوي
4: بصعوبة اليوم وفروا لك إياه؟
3: أنا عن طريق الجهاز مش قادر أروح على البيت. ما فيش عندي في البيت أكسجين أغطي، ما أجيب بدي أموت في المستشفى أحسن.
1: الأكسجين شريان الحياة للمستشفيات، محطات إنتاجه تواجه خطر التوقف على وقع منع الاحتلال إدخال معدات الصيانة الخاصة بها منذ 7 أكتوبر. ومنذ بدء الحرب تعمل المحطات على مد الأقسام بالحد الأدنى منه في ظل تدمير معظمها.
5: منذ بداية الحرب الإسرائيلية في 7 أكتوبر على قطاع غزة، خرجت العديد من محطات الأكسجين عن الخدمة، حيث كان يعمل 33 محطة على مستوى القطاع. حاليا لا يزيد العدد عن 10 محطات، مما أدى عجز شديد في إمدادات محطات الأكسجين، مما يزيد العبء علينا عدم توفر محطات أكسجين جديدة، وعدم توفر قطع غيار، وعدم توفر الزيوت والفلاتر التي تضمن استمرار عمل محطات الأكسجين.
1: توفر قطع الصيانة مشكلة تعاني منها المحطات، لكنها ليست الوحيدة، فضعف إمدادات الكهرباء بفعل تعطل المولدات الكهربائية ومنع إدخال زيوتها تحد آخر ضمن سلسلة لا تنتهي من العوائق والمشكلات.
6: ما إن تتوقف هذه المحطة وتخلو أنابيبها من الأكسجين سنكون أمام كارثة صحية حقيقية، واقع من التعقيدات يفرضه الاحتلال الإسرائيلي على كل مناحي حياة الفلسطينيين في القطاع، مع استمراره في التنصل من استحقاقات وقف إطلاق النار.
0: إذن أيضا الجهود المبذولة في قطاع غزة لشراء محطات أكسجين جديدة عبر منظمة الصحة العالمية هي أيضا تعثرت بسبب عدم الحصول طبعا على التصاريح اللازمة لإدخالها إلى القطاع، رغم الحاجة الملحة لاستبدال المحطات المحلية والتي تتعرض لاستهلاك متسارع بفعل الضغط المتزايد. مدير دائرة الصيانة في وزارة الصحة الفلسطينية يقول أن محطة أكسجين واحدة فقط يمكن أن تخدم حوالي 150 مريضا يعتمدون على تعبئة أسطوانات الأكسجين.

في منازلهم، مشيرا إلى أن انقطاع الإمداد عنهم يعني الموت المحقق في ظل غياب البدائل.

0: الآن ننتقل للمتحدث الرسمي باسم دائرة الأرصاد الجوية الأستاذ مأمون عصايرة لنتابع وإياكم آخر تطورات الحالة الجوية لليوم للأيام القادمة بإذن الله تعالى.
1: اليوم إن شاء الله انخفاض ملموس على درجات الحرارة، جو بارد نسبي في المناطق الجبلية، لطيف في باقي المناطق، وفرصة لسقوط أمطار محلية خفيفة على بعض المناطق. الرياح السائدة غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى موج. في ساعة الليل جو بارد نسبي في المناطق الجبلية، لطيف في باقي المناطق. يوم الجمعة ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، جو لطيف في معظم المناطق، وفي ساعات الصباح تبقى فرصة لسقوط أمطار محلية خفيفة على بعض المناطق. يوم السبت ارتفاع آخر على درجات الحرارة، جو معتدل في المناطق الجبلية، حار نسبي في باقي المناطق. ويوم الأحد لا يطرأ تغير على درجات الحرارة، جو معتدل في المناطق الجبلية، حار نسبي في باقي المناطق. خلال ساعات الليل تحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخرى المواطنين، وأيضا في ساعات الصباح الباكر، من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية نتيجة تشكل الضباب. درجات الحرارة العظمى المتوقعة لهذا اليوم والصورة لهذه الليلة كما يلي: القدس الشريف وبيت لحم وسلفي 19-14، رام الله والبيري وخليل الرحمن 18-13، نابلس 20-15، جنين وطباس 24-17، أريحة والأغوار 30-21، طول كرم وقلقيلي 23-17، غزة وخان يونس 23-18، وأخيرا في رفح ترتفع النار هذا اليوم إلى 24 درجة، تنخفض ليلا إلى 17 درجة، ودائما فوق كل ذي علم علي.
0: ودائما الله تعالى أعلى وأعلم. إلى هنا نصل إلى الختام. للمزيد تابعونا على حياة.بس، قناة راديو حياة على التليجرام، ونوفيكم دائما بآخر التطورات على رأس الساعة. في أمان الله.
2: الثانية الثانية الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة الثانية مساء على راديو حياة.
3: يا الله، بكرة مسافر ولازم أحول عملات، مش ملحق.
4: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
5: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
6: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعمل عنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن، ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق. حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
5: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة.
7: بابا.
8: نعم يا عبود.
7: بس أنا شطور.
8: أنت أشطر واحد.
7: ليه يا عبي؟
8: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
7: دي من محل دكان حياة.
8: يلا على دكان حياة،
7: عنده ألعاب حلوة كتير.
9: دكان حياة، نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: في نابلس وفي كل شارع في كل بيت وكل زاوية أخبار قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون.
1: المواضيع للكل اللي بحكي عنها، القصص اللي ما بتنقال والرأي اللي لازم يوصل.
0: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت.
1: شوفي ما فيه برنامج على راديو حياة، لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير.
0: شوفي ما فيه برنامج بيجيكم كل أحد 3 خميس الساعة 4 المساء على راديو حياة.

تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقدر.

0: برب حق ذهب.
1: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب، وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.

ما غيرنا كل شي كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال حاليين والجدد بالضفة انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي

0: أنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: ألو مرحبا. ألو خلص الرصيد.
2: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع.
0: حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين البنك الوطني الأول.
3: ابتسامتكم هي الواجهة اللي بتعكس ثقتكم بأنفسكم، وعشان هيك في عيادات بدر بنخلي الابتسامة هي لغتكم الأولى. مع الدكتور سعد سهيل بدر بنقدم لكم رعاية طبية متكاملة بأحدث التقنيات، من تجميل الأسنان اللاجراحي وتبييضها بالليزر، لزراعة الأسنان والقياسات الرقمية للتركيبات السنية، زيريكون وبورسلان، وتقويم الأسنان وتأهيل الفكين. لأنه راحتكم بتهمنا، جهزنا العيادة بأفضل التجهيزات لضمان تجربة مريحة بدون ألم. عيادات بدر مش بعيدة عنكم، زورونا في موقعنا نابلس رفيديا مجمع الحياة التجاري الطابق الثالث، أو تواصلوا معنا على الأرقام 09-235-1628 أو 0599-042-082. تابعونا على الفيسبوك والإنستغرام بدر كلينكس بي أس. عيادات بدر لابتسامة بتنور حياتكم.
0: قال تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. تعلن جمعية التضامن الخيرية نابلس عن إطلاق مشروع الأضاحي لعام 2026 تحت عنوان أضحيتك فرحة تصل إلى من ينتظرها، حيث تتولى الجمعية شراء الأضاحي وذبحها وتوزيعها وفق الشريعة الإسلامية وبأمانة كاملة لتصل إلى الأيتام وأسر الحالات الإنسانية، فتكون أضحيتك فرحة تمتد إلى بيوت تنتظر، والله لا يضيع أجر المحسنين. سنين. الأسعار: سبع العجل 1500 شيكل، الخروف 3000 شيكل. للتبرع والاستفسار 0599-996-231 أو زيارة مقر الجمعية نابلس شارع سفيان عمارة السختيان الطابق الأول. جمعية التضامن الخيرية، ساهم بأضحيتك واجعل العيد يدخل بيتا ينتظره.
4: شوفي هلقد حليان جسمك، لونه صاير موحد وبجنن.
3: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
4: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
3: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة، خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
4: كيف بقدر أحصل عليه؟
3: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
5: إنها الثالثة مساءً. من الميدان ومن حول العالم نرصد الحقيقة ونطلع على آخر الأحداث أولاً بأول، لنقدمها لكم على رأس كل ساعة في دقائق. موجز الأخبار على راديو حياة.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأخبار من راديو حياة، تقرأه عليكم أنغام صوالح. درجة الحرارة الآن في نابلس 20 درجة مئوية. أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة اليوم ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع إلى 72,775 شهيداً و 172,750 مصاباً منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر للعام 2023، فيما أفادت المصادر بأن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الساعات 24 الماضية شهيدين و 27 إصابة. قال المدير التنفيذي للمؤتمر الثامن لحركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح منير سلام أن لجنة الطعون المنبثقة عن لجنة الانتخابات للمؤتمر الثامن أنهت مداولاتها بعد تلقي عدد من الطعون بواقع 7 طعون للجنة المركزية و8 طعون للمجلس الثوري. أعلنت وزارة المالية عن صرف 50% من رواتب موظفي القطاع العام وبحد أدناه 2000 شيكل عن شهر شباط للعام 2026، وذلك مطلع الأسبوع المقبل. أكدت وزارة الاقتصاد الوطني اليوم على استمرار جهود طواقمها والشركاء في ضبط وتنظيم الأسواق مع اقتراب عيد الأضحى المبارك عبر تكثيف أعمال الرقابة والتفتيش على المحال التجارية. وصفت منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط الدمار الذي يطال الصحة والأرواح البشرية بالأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية بالمأساة الشديدة. أفادت تقديرات استخباراتية أمريكية بأن إيران بدأت بالفعل بإعادة تأهيل أجزاء من قدراتها العسكرية التي تضررت جراء الحرب الأمريكية والإسرائيلية، بما في ذلك استئناف إنتاج الطائرات المسيرة بوتيرة أسرع مما كان متوقعاً في واشنطن. ننتقل الآن لنتابع آخر التطورات فيما يتعلق بالحواجز المحيطة بمحافظة نابلس، ونبدأ مع حاجز 17 سالك البادان سالك عورتة سالك للخارج دير شرف سالك بورين سالك المربعة سالك وسرة سالك. كان هذا آخر تحديد حتى اللحظة، وأحوال الطرق طبعا متغيرة في كل دقيقة. إلى هنا نهاية الموجز، للمزيد تابعونا على حياة دوت بي أس قناة راديو حياة على التليجرام. في أمان الله.
5: راديو حياة 100.8 هواها نابلسي. حالة الطقس الأرصاد في درجات الحرارة حتكون الأجواء حالة الطقس على راديو حياة.
3: حالة الطقس لليوم تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الخميس غائم جزئي لغائم، رح يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، لهيك الجو رح يكون بارد نسبي في المناطق الجبلية لطيف في بقية المناطق، والفرصة ضعيفة لسقوط أمطار محلية خفيفة على بعض المناطق من البلاد. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو غائم جزئي إلى صافي ولطيف في معظم المناطق، ورح يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، وخلال ساعات الصباح رح تكون الفرصة ضعيفة لسقوط أمطار محلية خفيفة متفرقة على بعض المناطق من البلاد. درجة الحرارة المتوقعة اليوم بالقدس العاصمة 20 درجة مئوية بالنهار ل 13 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 20 درجة مئوية بالنهار ل 14 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

0: الو مرحبا. الو خلص الرصيد.
1: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين البنك الوطني الأول.
2: بابا.
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه يا عبي؟
3: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة.
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: شو في ما في.
1: في نابلس وفي كل شارع، في كل بيت وكل زاوية، أخبار قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون.
2: المواضيع اللي الكل اللي بحكي عنها، القصص اللي ما بتنقال، والرأي اللي لازم يوصل.
1: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت.
2: شو في ما في، برنامج على راديو حياة، لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير.
1: شو في ما في، برنامج بيجيكم كل أحد 3 خميس الساعة 4 المساء على راديو حياة.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
2: بسيطة على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين البنك الوطني الأول.

كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال حاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج.

0: موقعنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: قال تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. تعلن جمعية التضامن الخيرية نابلس عن إطلاق مشروع الأضاحي لعام 2026 تحت عنوان أضحيتك فرحة تصل إلى من ينتظرها، حيث تتولى الجمعية شراء الأضاحي وذبحها وتوزيعها وفق الشريعة الإسلامية وبأمانة كاملة لتصل إلى الأيتام وأسر الحالات الإنسانية، فتكون أضحيتك فرحة تمتد إلى بيوت تنتظر، والله لا يضيع أجر المحسنين. الأسعار: سبع العجل 1500 شيكل، الخروف 3000 شيكل. للتبرع والاستفسار 0599-996-231 أو زيارة مقر الجمعية نابلس شارع سفيان عمارة السختيان الطابق الأول. جمعية التضامن الخيرية، ساهم بأضحيتك واجعل العيد يدخل بيتا ينتظره.
2: مشتركين الكرام، في شركة توزيع كهرباء الشمال أصبح بإمكانكم الآن ومن أي مكان شحن رصيد عدادكم وتسديد فواتيركم الشهرية والاستفسار عن كل ما يخص خدمة الكهرباء من خلال تطبيق نيتكو. حملوا تطبيق نيتكو اليوم واستفيدوا من كافة الخدمات بسهولة وأمان.
3: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الامبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
4: الرابعة مساء.
5: حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة
6: حتكون،
5: الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
3: حالة الطقس لليوم: تتوقع دائرة الأرصاد الجوية يكون الجو لليوم الخميس غائم جزئي لغائم، رح يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، لهيك الجو رح يكون بارد نسبي في المناطق الجبلية، لطيف في بقية المناطق، والفرصة ضعيفة لسقوط أمطار محلية خفيفة على بعض المناطق من البلاد. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية يكون الجو غائم جزئي إلى صافي ولطيف في معظم المناطق، ورح يترقى ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، وخلال ساعات الصباح رح تكون الفرصة ضعيفة لسقوط أمطار محلية خفيفة متفرقة على بعض المناطق من البلاد. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 20 درجة مئوية بالنهار ل 13 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 20 درجة مئوية بالنهار ل 14 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.
7: في نابلس وفي كل شارع، في كل بيت وكل زاوية، أخبار قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون.
8: المواضيع اللي الكل اللي بيحكي عنها، القصص اللي ما بتنقال، والرأي اللي لازم يوصل.
7: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت.
8: شو في ما فيه، برنامج على راديو حياة، لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير.
7: شو في ما فيه، برنامج بيجيكم كل أحد 3-5 الساعة 4 المساء على راديو حياة.

0: صرنا نعرف مين المغني الحقيقي من الذكاء الاصطناعي بصراحة.
1: بس رهيبين. أنا جديد عرفت معلومة إنهم هدول الأغاني ذكاء اصطناعي. يعني هل بتحس شوي في يعني بالكلمات في شوية هبل بس
0: في كلمات روعة.
1: بس في متقنين. متقنين.
0: يعني هلا الشاطر في الموسيقى والتلحين بلاحظ إنه تقريبا الألحان والتوزيع قريب على نفس النمط. يعني فيش إبداع في التن يعني ما تيجي تقولي لي والله لما بيجي بيعمل لحن راغب ولا عمرو دياب ولا جورج ولا فضل ولا حمائي ولا كذا ولا عمر مصطفى بتلاقي في تنويع. يعني أنا متبع إذا لاحظت متبع لفترة وبنزلهم قاعد حلوين.
1: لا حلوين حتى الناس حبوهم.
0: بس الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الألحان قريبة على بعض.
1: لا شغلي مرتب. شغل نظيف كتير حلو.
0: بس هو بمصاري
1: أكيد.
0: في برنامج أكيد. موجود على تنزلي بمصاري مش مكلف. هو أنت بتحكي مع الذكاء الصناعي بدي
1: مش لازم رومانسية.
0: بدي رومانسية بدي يكون فيها مثلا سبانيش جيتار بدي كذا بصير هو بيشتغل لك وبشغل لك
1: بس والله أنا مبارح كنت بحكي لهم إنه شوفوا لوين الذكاء الاصطناعي وصل.
0: هو أهم شغلة ما يكونش الصوت قريب من الفنان معروف ممكن يعمل لك مشكلة ساعتها. يعني
1: بس لا الأصوات مش متقاربة لحدا بصراحة. وعلى العموم يا مساء الخير والفل وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج شوفي ما في. مساء الخير أكيد لكل حدا بسمعنا على 100.8 وإن شاء الله رح يكون معنا على اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. ونهاية أسبوع سعيدة نتمنى لكم إياها إن شاء الله واستمتعوا وانبسطوا لمحبين الشتاء ومحبين الأجواء الشتوية. إن شاء الله تكونوا مبسوطين وراضين وضميركم هيك مرتاح على هالشتا والبرد يلي احنا اكلنا اليوم. بس على العموم يعتبر لحد الان الجو لطيف. يعني كنت بحكي لرائد انه حكوا عن جد الجو غائم جزئي وصدقوا هالمره. في ضل شتا ولا خلصنا
0: والله
1: يعني بالنشره.
0: هلا بشوف لك. بس انت بتحكي على نهايه شهر 6 يعني نهايه شهر 5 اذا بدي بلش شهر 6 يعني
1: خلص ما فيش
0: يعني الاجواء بصراحه يعني الواحد بطل يحذر. يعني الطقس شو بقول عندنا بكره الجمعه مستمعينا هو في ارتفاع طفيف على اخر على درجات الحراره وفي جو معتدل بالعموم نهار وحار في المنطقه الغوريه والحراره حتكون مرتفعه دون يعني من معدلها السنوي العام من نحو 3 درجات. جو منعش بالليل مستمعينا بتقدروا تخرجوا. امبارح كان صعب انك تقدر تخرجي بالليل.
1: كان برد هوا. كان كثير برد.
0: هلا هوا السبت برضه راح يكون في ارتفاع طفيف على درجات الحراره وجو معتدل بالعموم نهارا والليل راح تكون جو منعش مستمعينا. وكل احد كمان ارتفاع بنفس الحكي وفي ارتفاع اخر كمان يوم الاثنين والثلاثة مش رح يكون مختلف عن يوم الاثنين. فهي عبارة عن ارتفاعات طفيفة.
1: ارتفاعات اوكي.
0: اما مش رح يكون في عنا الجو اللي حكينا عنه اليوم.
1: خلص يعني
0: حتى بالليل كان في شتاء. الصبح كمان وكان متقطع. اما انا ما توقعت بصراحة انه يكون
1: مطر. قلت ما بصدقه صراحة المرة. يعني دايما بنسمع انه رح يكون في انخفاض وشتاء ما بتزبطش. بس الحمد لله هالمرة يعني زبطت. واسكندر بيحكي لنا احلى اشي الشتاء. يسعد مساك يا اسكندر. اسكندر مش اليوم برنامج الاهداءات. هو بفك اليوم برنامج الاهداءات فبيهدي ادهم. هاتوا الفلوس اللي عليكم. بنحط لك بحط لك اياها يوم الاثنين الجاي يا محمود ان شاء الله انه ما انسى. تمارا بعارة يسعد مساكي. كمان يوسف مساء الفل. ام العبد حمد يسعد هالمساء. ووفاء محمود كمان يسعد مساكي. زي ما احنا متعودين نهاية الأسبوع بداية الأسبوع هيك بنختار لكم أسئلة خفيفة ما بدهاش كتير تفكير وما بدهاش كتير هيك الواحد يقعد يصفن بإجابتها كتير. فمرق والله قدامي هالسؤال صدفة هلأ قبل شوي وحلو يعني حسيته حلو ما عمرناش طرحنا. السؤال بيحكي يا رائد إنه شو الانطباع اللي بالعادة اللي الناس باخدوه عنك كأول مرة أول انطباع وهل بالعادة ممكن يطلع صح أو يطلع غلط؟ وعلى فكرة مش شرط إنه يعني ممكن تروح ناس للانطباع السلبي مش شرط على فكرة يكون انطباع سلبي عادي ممكن يكون انطباع إيجابي ويا إما بتصيب زي ما بيحكوا هي إما بتخيب. فمش شرط إنه يكون انطباع سلبي أو انطباع مش حلو ممكن يكون انطباع بالعكس يعني إيجابي وإشي كتير حلو ويطلع زي ما توقع الناس عنك. فخلينا هيك نشوف ونشوف آراءكم نشوف مشاركاتكم شو أول انطباع مثلا أخذوا الناس عنكم. أي حدا أكيد بحب يشاركنا على 2379143 بالإضافة كمان أكيد لللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. في كمان إشي أنا كنت بدي أحكي فيه بس والله الأمانة إنه نسيته. شو كتير ناس رائد عم تحكي بدها ترجع الحرب قال قبل العيد. هذا مش تحليل عشان نكون واضحين، احنا نشوف
0: يعني
1: الأخبار،
0: احنا محلل ولا إشي، بس احنا الأخبار في ناس في ناس بيحكوا من الأخبار إنه ممكن ساعات وأيام قبل العيد ممكن
1: الكل
0: يكون
1: متوقع
0: في ضربة
1: قبل العيد.
0: وفي جانب آخر إنه في اتفاق بين أمريكا وإيران، ومبارح نتنياهو كان معصب كتير من آخر مكالمة مع ترامب إنه راح يكون في اتفاق مع إيران والأمور مش زي ما هو حابب تكون لنتنياهو، فإحنا مش فاهمين. وشوي بقول لك ترامب أنا لو أنزل انتخابات في إسرائيل راح أكتسح وأخذ أنا بنسبة 99% 97%،
1: أيوة،
0: إن يكون رئيس وزراء إسرائيل لو رحت يعني what happened my son
1: what happened
0: يعني شو اللي بيصير قاعد يعني
1: what do you think
0: يعني انا ما يعني بحياتي ما فكرت انه ممكن رئيس دولة يكون يعني يخاطب الناس بهالطريقه هاي بهالاستخفاف هذا. انا وين ما اروح باخذ، انا وين ما اروح بحتل، انا وين ما اروح بضرب، انا
1: انا بضل احكي دائما انه هو عنه حدا مش يعني سوي مو سوي،
0: مش عارف سوي مش سوي، ما أظنش يعني ممكن
1: ما
0: عنده مستشارين يعني بدرش يصرح تصريحات برضو هيك، يعني ممكن عم برمي هذا الكلام وشوف ردات فعل العالم شو بيحكوا عليه.
1: فأنا بحسه مش سوي صراحة، يعني من كتر الحكي اللي بيحكي والتصريحات اللي بيطلع فيها وحتى هيك مواقفه وحركاته مثلا ما بحسوش إنسان سوي. على العموم شو دخلنا إحنا، خلينا هون ما لناش علاقة،
0: خلي عائلنا فينا هالأيام،
1: خلينا زي ما إحنا. عبد الله هيلان يسعد مساك يا عبد الله. ابو العهد بحكي لنا مش فاهم السؤال، عاد والله جدا بسيط يا
0: يعني
1: ابو العهد.
0: يا سيدي العزيز يا عبد الله، انه انت
1: لا ابو العهد،
0: ابو العهد لما انت تروح عند جماعه لاول مره بيشوفوك
1: في انطباع اول،
0: انطباع اول عنك اما يكون ايجابي وسلبي. هلا ممكن انت انسان متحفظ يقولوا شو هالشخصيه هاي اللي مش حلوه منطويه، ممكن هذا الانسان اللي هيك يكون رائع في حياته ورائع في شغله ويكون بروفيشنال، بس هذا الانطباع الاول لما تروح تقدم مثلا وظيفه يشوفوا شخصيتك هيك ما يكونش خيارهم الاول، لانه الناس مرات بتحكم على هاي. ممكن انت في اول قاعده كنت كتير فاتحه اوبن ضحك وكذا ولعب، هالشخصيه هاي المايعه
1: الخفيف مثلا
0: الخفيفه الكذا مش تقيل، فالواحد بيحتار كيف بده يعني تكون يعني شخصيته في اللقاء الاول، يعني
1: صح.
0: حضورك انت في كيف بدك تكسب الناس حواليك وتاخذهم عندك وهاي اللي احنا بنحكي فيها. انا ممكن في اشخاص كتير اول ما اشوفهم ممكن ما يعجبونيش، بعد شهر اكم من قعده
1: يطلعوا
0: كثير منيح، بس في مواقف بحياه البني ادمين منها انك تقدم لوظيفه تكون في محضر قدام جماعة لك يعني لك حضورك في كلمة، ما تكونش شخصيتك يعني اجتماعية كتير، حضورك تكون يعني مقنن في هذا الاشي ما بتحب، ممكن تخسر كتير شغلات من وراء الانطباع الأول.
1: صح
0: هيك، أو حدا بده يتقدم لوحدة وبدي يقعد معها لأول مرة يكون ساكت مثلا، وهو ممكن يكون إنسان الله بيحكي كتير بس في هاي اللحظه كان ممكن ما
1: مش يعني بالمود صاير معه
0: ما
1: اشي مثلا
0: يابا انا ما بديش اياه لانه مش شايفه بيعرف يحكي كلمتين على بعض، وهو ممكن يكون احسن مني ومن من 10 زيي، بس هو الانطباع الاول هو اهم اشي يعني في في
1: اسكندر بيسالنا شو انطباعكم عني، هو
0: كثير برم
1: هذا مش انطباع يعني هاي حقيقه يعني
0: مش حلوة
1: انه
0: اسكندر لا مش حلو يعني هلا برضه هات الفلوس اللي عليك ومش حلوه برضه خاصه في نحفظنا نساعدك احنا بس اسكت
1: بدنا نعمل صندوق
0: بس اسكت
1: لا بالحياه العاديه جد اسكندر حدا كثير يعني ما بعرف يعني جانبه المخفي جدا جدا جدا اسكندر، والكل بعرف هذا الحكي يعني حتى اللي بالراديو يعني معروف عنه هذا الحكي انه اسكندر حدا كثير وكثير هيك بتحسوه احيانا سلبي، فالله يهديه نسال له الهدايه محمود اسكندر.
0: يعني احلى شيء لما بكون بده شغله مني مثلا
1: أوه.
0: إذا بدوش مني شغلة ما بيخلي بالمكان أنا بشتغل فيه بعد
1: أنا أشهد
0: بضلني ساكن
1: بالعامية بتفني الصحن اللي باكل منه
0: بعد شهر بحاجة شغلة بحكي لهش لا حاضر يسلموا إيديك يا هيك الناس برد بنسى برد برجع ما بيخلي يا سيدي مش مشكلة الله يسامح
1: معلش رائد أنت اعمل خير
0: الله يسامح
1: وارمي إلا ما يرجع هالخير يعني آخر تفشيش عند ربنا.
0: ولي حرامكم بقول لك.
1: لا هاي حقيقة اسكندر.
0: إنكم ظالمين كما بقول لك.
1: هاي حقيقة يا اسكندر. بس هذا لا يعني إنك أنت حدا يعني رائع. طبعا. هذا الإشي على جنب ما دخلش.
0: في الناس هيك بس عاديتهم حلوة.
1: لا هو للأمانة حرام. إحنا مع إنه ما منشوفه كتير لأنه هو بيكون دوامه صباحي كتير بكير. بس هيك بتحسوه حدا كتير فرفوش اسكندر. فكل الاحترام لك يا اسكندر. يوسف بيحكي لنا الحمد لله يعني بفضل الله ما تعرف على حدا إلا حكى له. حاسس كأنه من زمان بنعرف بعض. حتى في ناس علاقتي فيهم بتكون لسه جديدة بيحكوا لأنك صرت أعز من أخ. يعني الحمد لله تعودنا نحترم اللي بيستاهل الاحترام ونقدر اللي بيستحق الاحترام وما نأذي حدا مخافة الله يعني. ومش خوف من حدا ودائما بأي مكان حتى لو ناس جديدة جاي مع ناس بعرفها فهو بدخل على الأجواء بسرعة. هذا أحلى إشي. هاي أسكندر
0: بعد ما
1: عندك عندك قربها الكاميرا هون. تمسوا بالله. هذا مثل واحد يتمس فيه. هذا مثل واحد يتمس فيه. هي هلا بيطلع لان اللايف قبل ال
0: تصبحوا وتربحوا واللي بحبوه الصبح. هذا هو هذا هو هذا هو
1: هذا هو اسكندر. هذا هو اسكندر. وكمان بيحكي لنا انه يعني بلاقي دائما مواضيع بحكم انه هو متابع سواء رياضه سياسه محليات. حتى الناس اللي بالبلد جايين زياره هون او بنابلس لما ينزل بيتعرف عليهم بيتفاجئوا انه هو مغترب. يعني رغم انه هو مغترب بيعرف كل إشي بالبلد اكثر منهم. فما بيعرف انه هو ناشط من الصبح للمساء مع اذاعه حياه ومتبع على البلد. شكرا يا يوسف. نهايه اسبوع سعيده للجميع. اشتقنا للبلاد بالذات العيد واجواء ما قبل العيد. انا بحس يعني شايف شفت اليوم في اجواء عيد ولا لا يا رائد؟
0: ممكن لانه الامتحانات في اغلب خلصت او كذا مشان هيك في ازمه. او شفت البلد اليوم اكثر يوم فيها ناس هلا. في شغل ما في شغل بعرفش. هلا رواتب مش نازله عند الكل حاليا. يعني لا المؤسسات الحكوميه والمؤسسات الخاصه لسه مش نازله. هي ثائبت سبحان الله المؤسسات الخاصه انه نهايه شهر فراح تكون الاحد. وثائبت كمان انه احتمال كبير رواتب الحكوميين اذا مش الاحد راح تكون الاثنين. ففي
1: انه قبل العيد المهم
0: انهم في في بدايه الاسبوع القادم. فاذا بدها تكون الحكوميين بين الاحد والاثنين مستمع رواتب الحكومه. فبتوقع انه يوم الاثنين احد اثنين
1: تكون البلد ممكن
0: والوقفه مليانة. يوم الثلاث راح تكون ثلاثه مليانه على الاخر كمان.
1: هلا الوقفه بحس انا حتى لو الناس ما بدها تشتري بس بتنزل. يعني بتحب الناس هاي الاجواء. يعني في مصاري ولا ما في. فيوم الوقفه بتكون مليانه.
0: بس احنا زمان زمان يعني كانت الناس من شهر هي الناس تبلش تنزل على السوق.
1: الله يرحم الايام.
0: وتدور وتقيم وتحط وتشتري وترد تشتري كمان شغله وترد كذا وتبدل وترد تنزل تشتري وكذا. صح. يعني البلد مليانة كلها يعني من الصبح لليل. مش والله آخر ثلاثة أربعة أيام آخر أسبوع. هاي الناس لهلا يعني بعرفش إذا بيشتغلوا ولا لا. بس البلد شبه إنها كانت فاضية الأسابيع والأيام اللي مضت.
1: مهوية.
0: اليوم طلع مليانة. هلا في مبيعات مش مبيعات الله أعلم. ماما إن شاء الله
1: إنه في حركة.
0: في حركة إن شاء الله الجميع إن شاء الله اليوم إن شاء الله.
1: كمان اسكندر كان باعت لنا هلا صور بعرفش اذا شفتهم انه البلد جد مليانه وهي شكلها حركه سيارات اكثر من انها حركه ناس.
0: بالاغلب الخميس بتكون في حركه سيارات كذا كل خميس.
1: بس تماره هلا بتحكي لنا يا رائد انه البلد مليانه هلا روحت منها. يعني ما شاء الله شو مليانه ناس. انا شفت صراحه
0: حاملين ظروف الناس. طيب حاملين ظروف.
1: حاملين ظروف يا تماره. شرو
0: اذا حاملين ظروف معناته الوضع
1: يعني هو الحركه في حركه. بس كيف الحركه الشرائيه مثلا منيحه؟ يعني الناس عم بتبيع عم تشتري بما انه خلص مزار الاشي على عيد كل سنه وانتم سالمين يعني. فنتمنى انه الناس يعني اللي كانت متضرره خلينا نحكي الاسابيع اللي مرقت هاي الايام تقدر تعوض ولو شوي.
0: يعني انا بفهم شغله انه فيش اتصالات. بعرف انه ما شاء الله هلا تبعون البيب بيب عندنا التكاسي
1: مش ملحقين طلبات
0: مش فاضيين يحكوا معنا. هيك بفهم ولا لا انت رايك؟ لهم اسبوع بيحكوش معنا يا دوب.
1: لا حكوا امبارح
0: يعني. بس انه انا هيك بفهم انت شو رايك؟
1: بس طبعا
0: ما شاء الله
1: بقصوا مصاري
0: ما شاء الله.
1: هلا بقصوا مصاري. الله الله يرضى الجميع. مش حسد ولا ضيقة عين يعني. بس احنا بنحكي انه لا مختفيين
0: عاد. هي اصعب ايام بالنسبه لهم. اتعس الايام هو ايام اللي بيكون في حركه كثيره. فالسياره بتطول لا تبعت من مكان لمكان يعني. يعني المكان اللي باخذ 10 دقائق مع السيرفيس او مع الطلب بعد نص ساعه فبتكون البيعه خسرانه.
1: صح.
0: مش ظابطه معهم. فالله يرزقهم
1: امين يا رب. هاي بتحكي لنا تمار انه المحلات الاواعي النسائيه مليانه نسوان، يعني اشتروا كتير ناس والمحلات مليانه،
0: بينزلوا النسوان بعرفش كيف قلبهم
1: بينزلوا، ماشي الكل بينزل بس المهم يشتروا،
0: يعني مررتهم بالنسبه للشراي خلص ما عندهاش مشكله تقعد 10 ساعات وتفوت كل المحلات لتاخذ قرار.
1: عاد انا هيك لو عملت واقسم بالله بغم علي، ما عندي
0: انا بقدرش هاي، يعني ما عندي وين في محل خلص معتمد انا خلص
1: آه بروح يعني بكون الواحد راسي. شايف ابره نازل يجيب، مش انه والله عاد ادور ل والله ما شلينا امل حدا يا اسكندر،
0: بالعكس احنا قاعدين ندعي لهم
1: ندعي لهم الله يرزق الجميع.
0: شفتي كيف انه بيعمل
1: مشاكل؟ شفتوا عن جد كيف سلبي ونيته سيئه؟ يعني واحد ما بيحكي من فراغ عن اسكندر. يا ريت هند كانت سامعتنا كانت بتاكد هي على الموضوع هذا والله. عبد الله هي اول شوفير عندنا، عبد الله طرقتونا عين الله يسامحكم، تعلموا معنا مصاري والله بتلموا هالايام،
0: هي حضر هاي جايين
1: بس يعني هاي والله مش حسد بس انه هذا الواقع، يعني هاي الايام بلاش خلينا نغير الحكي، هذا الايام عليكم ضغط، انه ضغط الناس هلا بحاجه لتكاسي مثلا لسرافيس، فما فيش فيها اي مشكله انه عليكم ضغط، عليكم ضغط الله يرزق الجميع،
0: بس ما تغيرش النفسية يعني انه تصير تنقي هذا بدي وهذا بديش، هذا بعيد محله
1: مش عالشكل مثلا،
0: مكانه بعيد ولا قريب يعني دير بالكم علينا
1: وما نستغلش الناس بالأجرة،
0: احنا برضو دفيعة برضو احنا بس طبعاً. يعني تقعدوش تنقوا المكان اللي بعيد والقريب.
1: شو اللي ما قرأته يا يوسف؟ عاد بتذكر قرأت كل الكومنت انا، لا ما يغرك انا اسخن من انغام. يا يوسف انا احيانا كثير بركزش عادي ما بنسى انه قرات ولا لا، فاحكي لي يعني رد اكتب لنا يا ايش اللي انا مرقت عنه، ما عنديش اي مشكله من عيده. مساء الخير لامرامي ابو الهدى يسعد مساكي. امرامي بتحكي لنا والله هي هالبلد مليانه نسوان بس بيحكوا ما في مصاري.
0: مصاري من وين؟
1: والله شو رايك طب انت عن جد بهذا الحكي انه يعني الناس اخر فتره عم تحكي فيش مصاري؟ طب اللي بينزلوا على البلد وبيشتروا من اين لك هذا؟ عم تلعب بالملايين من وين؟
0: لا
1: مثلا
0: انا بقدرش احكم
1: ولا انا
0: بس انه في انا في ناس بتتداين
1: او ممكن حاطين على جنب يعني
0: في ناس حاطه
1: في ناس
0: شوي عطاء
1: يعني ما دخلش،
0: وفي ناس منيح بس بشكل عام لو انه في شغل كان انت هذا الحكي بتشوفيه كل يوم
1: مش ايام معينه،
0: بس انه لما بكون العيد بقاله 4 أيام 5 أيام طبيعي جدا الناس ممكن بتلف الناس تشوف مين في محلات عاجبها مش عاجبها، هون رخيص هذا نفس البضاعه بس يعني نفس القطعه بس بلاقيها بمحل تاني ارخص، فالناس ممكن بتدور يعني وبتشوف وبتنقي وكذا، في ناس بتشتري في ناس ممكن ما بتشتريش. انت بتحكي على هذا اليوم اللي شفت البلد مليانه، ما توقعش انه نابلس والقرى وكذا واجوا بهذا اليوم وشروا، فهي الجو العام مليان هلا
1: بالعكس احنا ننبسط لما نشوف البلد هيك ملاني حتى لو ما في حركه شرائيه، بس انه والله حرق بتحركوا بالبلد
0: اما يعني حلو. يعني خلينا نقول مش مستحيل اب ولا ام ما تشتريش لاولادتها، يعني مرات الواحد بيتداين مرات الواحد بيميل عند صاحب بيميل عند اهله بيميل انه تحملني لقبض كمان يومين كذا،
1: الله يعين الناس
0: الله يعين الناس يعني
1: والله الله يعين الناس.
0: انا الناس ما حاش مصاري، انا ما بطلع على 10% 20% انه هدول الناس اللي هلا وضعهم مستقر، لا الوضع صعب على الكل
1: لو يعني يعني يمكن حتى احنا اكثر بما انه رائد، يعني يمكن احنا اكثر ناس بنشوف او بتوصلنا حالات الناس انه عن جد الوضع جدا صعب وعن جد فيش مصاري مع الناس،
0: في محلات بتفتح وبتسكر مش بايعة
1: والله، يعني الوضع
0: محلات
1: جد
0: من المحلات المعتمده
1: يعني هي هاي الفتره ضربت الكل فعليا ضربت الكل، فان شاء الله يعني بعد هاي الشده كلها بيكون في فرج يا رب. تبعت هواها يا يوسف. لا هاي شفتها انا بس والله ما قصدي افشى عنها اسفه. عبد الله بيحكي لنا خذوا راحتكم احنا حاسدين حالنا من كتر الشغل، الله يرزقكم الله يرزقكم. هلا مين اللي مختفي اكثر واحد بتلاقيه وبقص مصاري يا رائد؟ حازم
0: والنجار شو ملاحقين هلا بتحكي اذا بيحكوا معنا بصير ينادوا في يلا قديش كذا،
1: حازم والنجار هلا بقصوا اصلا يوم القص الله يبارك لكم. وفاء بتحكي لنا ان الانطباع اللي عنها انها متسرعه في القرارات والطيبه والهدوء. رائد شو الانطباع اللي باخذه الناس عنك اول اشي؟ بيطلع صح ولا لا كمان؟
0: لا هلا بجوز انا أنا مشكلة شخصيتي يعني كيف إنه أنا دائما هادي
1: كثير رائد
0: هذا. فاللي بشوفني لأول مرة في ناس كتير بقول أنت شايف حالك شايف بس أنت مش شايف يعني أنت شايف حالك كتير على شو كذا أنت ما بتحكيش وكذا بتكونش يعني يعني ابتسامتك دائما بس أنا يعني ممكن أنا مع الناس اللي بتعود عليهم بكون شخصية مختلفة فهو الانطباع وأنا عندي مشكلة بالانطباع الأول بصراحة ولو إني بحكي يعني هاي ممكن الواحد لما ما عندوش كان أصغر بالعمر كان ما عندوش خبرة كان عندي مشكلة في الانطباع الأول
1: أنا يلي أنت حكيته أنا صراحة ما فيش حدا بتعرف علي مع الأسف ما حكى لي مغرورة أو شايفة حالك عاد بس الحمد لله يعني ما فيش منه هذا الحكي بطلع هو كأول انطباع ما بعرف يعني ما بعرف إنه ليش باخده هذا الانطباع بعرفش بيكون مبين على وجه الواحد مثلا
0: ما هي الناس مرات بتطلع خلص تطلع على الوجه وبتحكم
1: عاد لا والله يعني بس بعرفش
0: ممكن أنت يعني أنت شايفتي بجوز في ناس غيرك هم شايفين إشي تاني غير هذا الإشي فالواحد بيصير إيش بتجبجب بيقاف كذا
1: ما فيش حدا ما قال لي إياها هذا الانطباع صراحة
0: فهي طبيعي مرات الواحد مع ناس جداد بحبش يكون يعني كتير يعني فاتح الموضوع معهم على البساط الأحمدي يعني إلا القلائق وممكن يكون مقبول

0: طب تمارا بتحكي لي انه انا طيوبة وعسل، بنبسط كتير صراحة لما تكونوا هيك ماخدين عني هذا الاشي، رغم انه ما بتعرفوني غير من وراء المايك فقط، فبالعكس يعني اشي حلو. شكرا لك يا تمارا. نشوف الانطباع اللي باخده الناس عن تمارا وخاصة الناس الفهمانة، يعني انه هي لها نظرة ثاقبة للامور وبتحلل حلو. شخصيات ودائما بتحكي اشي وبيطلع صح، يعني هاي الحاسة حلو. السادسة بتعرف شخصية الواحد لما تطلع على وتتعامل معه وبتحلل وبتعرف من العيون هذا الشخص أناني أو بخيل أو طيب أو عنده خباثة، يعني تكشف شخصيات من مجرد كلمة أو نظرة من الشخص اللي قدامها. ممكن يكون إشي حلو هذا الانطباع، وسبحان الله يعني ربنا بعطيها بصيرة إنها تشوف الأمور من منظورها الصحيح. حلو. بس قبل الاتصال نقول لعبد الله انه احنا ما بنخاف، يعني هو بيحكي لنا حكيت لحازم واستنوا تليفون
1: حازم، بس
0: ما بنخاف احنا
1: نتفهمه مش اللي احنا،
0: بس احنا ما بنخاف. قول له
1: ناخذ اتصال. الو مساء الخير.
0: انا جاي
2: يعافيك يا سعد، مساكم ونهاركم سعيد وجمعة مباركة على الجميع، والمهم اليوم الخميس الونيس حطوا لنا اياها هاي الاغنية، الله يرضى عليك، خميسكم ونيس اليوم مضبوط ولا يا رائد؟ أول إشي نقول لحازم مسيك بالخير ويعطيك ألف عافية، والله يعينك على الأزمة اللي بالجنوبي، هو وابني أبو أحمد وولادي سامر، وبرضو إحنا كمان بنقول الحمد لله رب العالمين.
0: الله يعطيكم ألف عافية.
2: أهم إشي إنه الإنسان يحمد ربه على السراء والضراء.
1: نعم الحمد لله.
2: وهاي برضو إحنا رزقة من الله موعوده، بس والله الأزمة خام كثير بالبلد، يعني الأزمة مش طبيعية، عشان عيد ويوم خميس أزمة كتير كتير، يعني المشوار بدل يقعد معك ثلث ساعة نص ساعة قاعد بقعد ساعة وساعة وشوي قاعد المشوار.
1: طيب يعني أنت حاسس إنه في شو يعني الناس بتشتري ولا هو يعني
0: مرات
1: مليانة على الفاضي وهيك؟
2: مساء الخير نضال ضمرة. نضال ضمرة مساء الخير. رائد احكي لي شو بتقول.
1: بسأل انا، بقول انه يعني هي ازمة عن جد الناس بتشتري ولا هي يعني ازمة على الفاضي؟
2: لا والله ان شاء الله انه في، لا في رزق، يعني
1: في
2: في رزق الحمد لله رب العالمين. في ناس بس ازمة الشوارع، زي ما قلت لك بدل ما تقعد معك نص ساعة تقعد قاعد ساعة على الحكاية.
1: هيك بالطبيعة بوقت الازمات. صحيح.
2: وطبعا زي ما قلنا لك انه الرزق من رب العالمين، وإخوتنا بالشرطة بتساعد، بس برضو إخوتنا بالشرطة بشارع سفيان عند جروان مسكرين الدخلة اللي بتلف من شارع سفيان وترجع على المجمع مسكرة. طب أنا وين أروح؟ أنا جيت أنا عند الباصات وبدي أنزل شارع سفيان وأرجع على المجمع، حاط المطور بنص الشارع وممنوع بقول لي انزل تحت. طب أزمة تحت وردة وصار صار دوار البساتين. طب هي أزمة، أنا هالحين تزود البساتين الأمانة رايح على المعاجين، أزمة خان أخان أخان. أي أراد يا ريت إخوتنا بالمرور المدير ينزل يطلع بهاي الشغلة أو
1: نعم
0: أقطع
1: ما
2: ينقام، خلي الناس ينزل ولف العموم يفوت على المجمع، صعب هيك ما بصيرش سؤول هذا.
1: صحيح، لأنكم بتلفوا بتمروا من هناك لما تنزلوا على المجمع. مزبوط
2: صحيح. لما رأيت أنا نازل من شارع سفيان بدي أعرف وأرجع من عند جروان على المجمع ممنوع، حاصل المطار ممنوع. طب
1: أنت
2: تعيبني الأزمة، بدل خليني أروح على المجمع أحمل البنات النسوان بأختي أختك، خليني أحملها مش يضلوا بالمجمع مرمية. هذا المؤرق
0: كل الاحترام. صح مظبوط.

0: مساكم،
1: يسعد
0: يا
1: هالمساء.
0: اسبوع موفق على الجميع، ومساء الخير لزوجتي العزيزه ولاولادي ولكمان للركاب اللي معي، ولا كمان اللهم صل خالي ابو النمر مرزوق ومعين الشخشير، ونقول لنضال ضمراء يسعد مساك ويعطيك الف عافيه.
1: يسعد هالمساء يا رب. اهلا اهلا وسهلا يونس الخراز، مساء الفل، يعطيك العافيه يا يونس. بحكي لنا من كتر الحركه هيو مروح، الحمد لله يعني اقل نقله، بدنا نزله مع طلعه 40 دقيقه.
2: توقعت قلت لك شو ممكن يكون بالنسبه للسيرفيس والطلبات؟ مشكله عندهم راح تكون.
1: صح.
2: طيب نرجع على اتصال كمان جديد. الو مساء الخير. الو مساء الخير.
3: مساء الخيرات والليرات.
2: هلا هلا
1: احنا ما بنخاف،
2: هلا بالليرات كلها
3: بالمصائر البنك القومي. والله اتصل علي عبد الله بقول لي هيك هيك، قلت له والله تعال الاربع عجال بنشرين امانه الله، بالاربع عجال بناشر.
2: لا حول ولا قوه الا بالله.
3: الحمد لله انه بناشر يا ستي. هلا احنا من
1: بس لو مش مبنشر بتقص كان هلا مصاري.
2: ايوه
1: قاعد.
2: ايوه
3: اتركك لحالك على الاعلام بتقص انت. احنا بدنا نصير على الاعلام برضه الهجوم.
1: يلا نبدل، خلينا نبدل، والله ما عندناش احنا اي مشكله.
3: والله اني جرب هيك قبل تجربه اجتماعيه، مش بيعملوا انه كل يوم شغله شيء.
1: وانزل اصير اوصل طلبات، والله ما بتحمل يا حازم صراحه، بتحملش.
3: الله
1: الله يعطيكم العافيه لجد صراحه.
3: وانتم كمان الله يعطيكم الف عافيه ويكون بعونكم.
2: كيف شايف البلد اليوم؟
3: والله ازمه البلد،
2: في حركه
3: يعني ان شاء الله تكون عامره.
2: يعني القصد انه اكيد اللي شرى بده يركب سيرفيس او طلب، يعني حاسس انه الناس شرايه ولا الناس عماله بتلف على الفاضي؟
3: والله شوف الاغلبيه تعودت على عياط، بقول لك عايزين يتفرجوا بالظروف اللي حاملينهم بايديهم هذول. فهمنا يعني معقول النظرات اللي عزتهم عبوهم بظروف؟
2: مزبوط
3: مثلا.
2: صح، هاي معك حق فيها.
3: يعني انت نازل فاضي طلعت محمد ظروف، كيف بدك تكون يعني مشاريتي هلا؟ بس سبحان الله ارجع متوزع، يعني في ناس تلاقيها اخذه يعني اليوم باعت بكره بتبيعش امبارح باعت، هيك الدنيا يعني. بس
2: صحيح.
3: احنا تعودنا على العياط، تعودنا على البكبكه.
2: والله هاي المشكله،
3: هذا هو الفيلم اللي بيصير معنا. اما ان شاء الله انه ربنا يديم عز هالبلد
1: يا رب،
3: يبدل الحال باحسن ان شاء الله، انه بهل علينا العيد باليمن والبركات
2: ان شاء الله،
3: وبفرجها على الشعب الفلسطيني كله. وان شاء الله بنشوفك يا اميره نجمه الاعلانات وبتضارب عليه بس
1: الله يسعدك.
3: الله ييسر امرك، وبرضه للجميع نتمنى انه الحظ الوفير يكون معاهم بهالايام.
1: امين، وان شاء الله بيرجعوا العجال يتزبطوا يا حازم.
3: خلص العجال يا ريت، كل المشاكل زي العجال يعني ما محلوله.
1: محلوله. طب الحمد لله الحمد لله.
3: الله يسعد قلبكم ويهدي بالكم يا رب، ويعطيك يا رائد انت الثاني.
2: آمين.
1: يعطينا
2: جميع
1: كلنا يا رب،
3: نكثف الدعاء لبعض، نضل على بعض هالايام.
1: والله لازم ندي لبعض. صح.
3: الله يسعدكم يا رب، ونمسي على عبد الله. عبد الله هيلان حبيب القلب،
1: يسعد مساك ومسايا حازم. اهلا اهلا وسهلا.
2: لحظه شوي.

0: الخميس.
1: هاي الخميس الونيس. عندنا يوسف بيحكي لنا انه دقيقه وين راح. دقيقه
0: يا يوسف اين ذهبت؟
1: ليكو يوسف بيحكي لنا ان كل المقدمين يعني راديو حياه الانطباع الاول عنهم ناس طيبه ومحترمه بدخلوا القلب. هو بيحكي اللي شافه باستثناء واحد بدون ذكر اسماء بنهف كتير وما بيضحك والباقي عندكم. مين؟
0: عبود.
1: عبود لا بعرف.
0: عبود طلعش على الهواء. عبود
1: يوسف بحياة الله احكي لنا مين. والله انا وراء هلا بنموت من الفضول.
0: يعني ادهم بضحك.
1: اسكندر
0: سامر بضحك.
1: سامر بضحك. صدقيه بضحك.
0: يعني امين اذا بتنكشه بضحك مزبوط. مرات بكون ساكت بس على الكبسه امين احكي معاه بصير يضحك.
1: بده نكشه. احكي لنا مين يوسف. الله يجبر خاطرك. يعني ذكر ولا انثى احكي لنا اذا سمحت. كمان بحكي لنا انه قبل يعني لما كان نشتغل انا مش عارف ليش هذا الكومنت بضل يضيع مني. ايام ما كان يشتغل بدخلة طول كرم كان اخر 10 ايام قبل العيد ما يقعدوا من 10 الصبح لبعد الوحده بالليل.
0: طبعًا.
1: اليوم يا حسره هي باقي اقل من اسبوع. صحيح. والبلد يا دوب بلشت هيك يعني تتحرك. كمان تمارا بتحكي لنا انه ما صدقت وهي تروح ما شرت الا لبنتها الصغيره وما قدرت تكمل المحلات مليانه. طب الحمد لله يعني هذا اخبار حلوه اشياء حلوه. ما بيضحك ما بيضحك. مين عندنا ما بيضحك؟
0: ما بيضحك هي هون رفيدي. هاي الصورة أنا حولت شوي هون رفيدي. هاي سيارات
1: يوسف ربعين. احكي لنا مين إذا سمحت. إذا سمحت
0: ما بيضحك
1: صدق. إيه يعني
0: حالي أنا ولا مش عارف ممكن.
1: لا لا رجاء يوسف احكي لنا مين.
0: طب ناخذ الاتصال عبين لا توصل المعلومة. ألو
1: ما لحقناش عاد ما لحقناش لسه. كمان تمارا بتحكي لأن كل الناس حاملة ظروف وبتشتري. يعني اللي بده ينزل شو بده ينزل يعمل إذا ما معاه مصاري. يعني شافت محلات معينة مليانة وكل المحلات مليانة مع شراء.
0: والله في ناس يعني بتنزل بتتفرش بصراحة لما يصير معها بتكون
1: شوفينج. هذا شوفينج بنسميه
0: صراحة. فيه مرات أنا بكون بعمل هيك. أنا يعني بطلع أنا أشوف وين في أشياء حلوة باجي يوم تاني يعني بشتري.
1: حلو أحيانا تنزل أنك تتفرج بدون ما تشتري يعني حتى لو معك مصاري. ماشي رائد الخير والبركة بنعرف يا يوسف. بس احكي لنا عن مين قصدك.
0: مين هو
1: إذا سمحت يا يوسف. والله أنا رائد بنتحملش هلا من الفضول. حللناهم كلهم إحنا صح حكيناهم.
0: أزو على أحمد بضحك. أحمد أحمد هو بنكون نحكي بكون يضحك.
1: احكي لنا يا يوسف إذا سمحت.
0: نرجع للألو.
1: يلا
0: ألو مساء الخير.
1: هلو
0: ألو
2: ألو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. مساء الورد.
2: والله يا عمي كل اللي براديو حياة وجههم بس وشو بضحك. خليني اضطريت أحكي. أنا كنت قاعد وناصر
1: الحمد لله
2: كله وجهه بضحك. إلا مين هو
0: مش عارف. أنا
1: ما هينا منس يا يوسف الكل بده يعرف.
0: فوتني بالحيط بصراحة. أنا مش عارف
2: وبدي أسأل سؤال يوسف. أنت من جماعة 10 ولا وين من دار الزمار؟
1: من جماعة
2: يعني.
1: شارع 10 أصدق يعني.
2: أيوة هلا نسأل. لا. بعدين تاني إشي بدنا نعلق العماد النجار وحازم صبوح شبه وخرز زرقاء طرقوهم بالعين يعني.
1: انطرقوا مسخمين. عاد قلنا بقصة
2: يعني هذول الدنين أقسم بالله يعني قلت بصراحة الطلب قاعدين باكلوا بموت ومليون موت إلى شان يطلعوا فيه. أزمة بتخوف.
1: أزمة كتير أزمة.
2: غراض يعني يا ريت ما نزلت. والله يعني. العظيم يا ريت ما نزلت يعني غرض للمحل مش أواعي وشراية. والناس كلها الله يجبرهم. أقسم بالله
0: الله يجبرهم.
2: معهم مصاري بيشتروا وفي ناس وفي ناس معهوش مصاري بصراحة.
0: نعم صحيح.
2: الله يعطيكم العافيه.
0: الله يعافيك.
2: بس بدنا نعرف مين هو هذا اللي وجهه بالحكي يعني. خلصونا هذا.
0: هينا لسه ما بعتش بس يبعت بنحكي.
1: هينا بنستنى.
2: احنا بدنا نضل ناصر
1: مش رح نختم لنعرف مين. هينا قاعدين. شكرا شكرا لك. يوسف اختفى هلا يوسف والله عيب. وكان بسألك الحج اذا انت من يعني عائله الزمار اللي من دار اللي بشارع 10 ولا لا. فجاوبنا برضو على هذا السؤال بعد ما تحكي لنا مين الحضيه اللي
0: قصدك.
1: اختفى. لا هو المشكله
0: نسمع كم من ثانيه
1: هرب
0: من

0: شفت اسكندر شو بده؟
1: لا
0: شوف
1: حلو. جوز اسكندر هو اللي هو
0: حكى ممكن اسكندر على فكرة
1: هو
0: بنهف بس يمكن ما بيطلعش انه بيضحكوا هيك ففيش ما ضلش غير اسكندر يعني
1: نعم شو بده اشوف وين
0: بده نسمع تكبيرات نعيشهم اجواء العيد
1: استنى شوي
0: من
1: انا بحبها بصراحه بس بحبها بصوت اذاعه القران الكريم اللي بالقاهره
0: قبل هلا
1: انا جماعتي انا اذاعه القران الكريم بالقاهره بالدار 24 ساعه
0: اها
1: من
0: سمينا طب بركي موجودة على اليوتيوب
1: موجودة على اليوتيوب مباشر طبعا
0: يلا والله يا تمارا هاي الايام المشي صحي يوسف يعني بحكي ومطنش الموضوع الله يسامحك يا يوسف عاد فيش بناتنا اشياء مخبية مفروض احنا هيك كتاب مفتوح الله يسامحك يا يوسف جهزت لنا تكبيرات
1: ما هم تتأكد هي تبعت
0: ما تتأكد ومسمعش غير القاهرة
1: تتأكد تكبيرات فيه مليانة
0: القرآن اللي بالقاهرة انت بدك
1: تكبيرات مليانة مش عارف اشوف لحظة شوي وائل اذا سمحت لنا شوي

0: الله يعني عيد مبارك على الجميع وان شاء الله يعني انا بالنسبه لي العيد انا بجزء لما كنا صغار يعني كان واحد احلامه وافكاره مش زي هلا بده اللبسه البوت شيء جديد بده يلعب بده هديه لعبه
1: صح
0: بس انا العيد عندي لما بسمعها يعني وقت ما بتقدم
1: الاذانات بتحسسك بالعيد
0: بحس بالعيد يعني اذانات الاذان الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء لما بيقدم عندنا هون في اللي بنسمع كثير كثير حلو عنا الجوامع
1: ان شاء الله بنعاد علينا وعليكم
0: ان شاء الله على الجميع فانا بالنسبه لي العيد
1: التكبيرات هذا العيد عن جد حلاوته بالتكبيرات يعني
0: طبعا التكبيرات تكون عالية طبعا كذا وهيك مش زي عيد الفطر طبعا مختلفة التكبيرات بتكون
1: كتير كتير حلو نشوف جواب يوسف بحكي لنا اللي بشارع 10 أولاد عم أبوه نادى الحج أبو مصعب إذا بعده بسمعنا هم بشارع المدارس بس بالأصل كل دار الزمار كانوا بالياسمينة بعدها تفرقوا ناس طلعوا على الجبل بشارع 10 اللي هم أولاد عم أبوه وعمه الكبير موجود بالضاحية وهم بشارع المدارس والباقي بالأردن وما بتكيش تحكي لنا عن مين قصدك يا يوسف طب إذا محمود ابعت لنا غمزة على الكومنتات
0: تعرفي مرات اسكندر يعني بيعمل انطباع انه فعلا هو انسان جامد
1: بس
0: هو مش هيك هو مش هيك فممكن بلقاء من اللقاءات الصباحية مرات كان أدهم بزمانات
1: لا خلص خلص مش محمود يا حرام ظلمنا لمحمود اسكندر طلع بحكي عني صدقي رحنا قلنا لك من اولها صدقي ما كنتش تجاوب
0: صدقي هو اللي بضحكيش
1: بحكي لنا هو لما شاف صدقي حكى انه هذا تقيل دم وبنهف كتير ومش
0: مش على
1: مش ما بيضحك ما بيضحك
0: قصده على المايك ولا قصده شافه شخصي
1: ممكن على المايك لا ما شافه
0: شخصي اذا شافه شخصي مرات اذا بتشوفه بكون هيك حسب نفسيته بتحس انه مش هذا اللي بكون
1: بحكي لنا انه هذا انطباعه الاول يعني ما يزعل وصدق يعني حبيبنا اللزم وهي حكى ما خلاها بخاطرنا والله كنا ما رح ننام يعني كان الشيء واقع يا صدق يا اسكندر فبس للوهلة يعني ممكن الوهلة الاولى الواحد ياخذ هيك انطباع عن صدقي بس بالعكس هو حدا كثير بضحك صدقي يعني بالحياة الطبيعية هو حدا بضحك يعني نهفة تمارا كل عام وانتم بألف خير أعاذه الله علينا وعليكم بالخير واليون والبركات وهدات البال اللهم يا آمين إن شاء الله هيك كل عيد بيجي عليكم وهي لمتكم بتكون زايدة مش ناقصة إن شاء الله وينعاد عليكم بالصحة والسعادة وهدات البال وإن شاء الله الأوضاع السيئة اللي إحنا بنعيشها بنمرق فيها إن شاء الله بتخلص مع هالعيد يكون هيك وجهه خير علينا وهالأوضاع تتحسن والحركة الاقتصادية والشرائية عنا برضه تتحسن وربنا يرزق الجميع إن شاء الله وانبسطنا بالحلقة
0: يعني حلوة كانت
1: حلوة وانبسطنا أكيد معكم وشكرا لآرائكم جميعا ولمشاركاتكم الحلوة أكيد منشوفكم امتى السبت ان شاء الله نتمنى لكم اكيد سبت. نهايه اسبوع حلوه وممتعه
0: اكيد احنا بنكون معهم برضه الاحد
1: والاثنين
0: انت بتكوني
1: بالاهداء
0: الوقفه ما بعرف اذا ممكن في دوام لا
1: بالوقفه انتم بالعاده كلكم بتعطلوا انا بداوم بس هالمره انا بدي انضم لكم
0: مناش نداوم
1: بدي اعطل
0: انا بكره معطل وانت بداوم
1: خلص بدي اعطل بتشاطروا على الكل بيعطلوهم انا بنزلوني
0: بتجيبوا شو اسمه بتجيبوا
1: بدي اعطل
0: بتجيبوا
1: هدي بالي يوسف شكرا
0: بتجيبوا محمود يعني هو يعطل
1: بنجيب محمود
0: شدي لي حالك شدي لي حالك انت واحمد شدي لي حالك
1: يصير يطلع على الكاميرا خليه يتلحلح نتفى شكرا لكم يا جماعه وان شاء الله بنشوفكم يوم السبت ببرامج جديدة ومواضيع جديدة مني أنا ورائد إلى اللقاء

0: شوفي ما في.
1: في نابلس وفي كل شارع، في كل بيت وكل زاوية، أخبار قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون.
2: المواضيع للكل اللي بيحكي عنها، القصص اللي ما بتنقال والرأي اللي لازم يوصل.
1: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت.
2: شوفي ما فيه برنامج على راديو حياة، لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير.
1: شوفي ما فيه برنامج بيجيكم كل أحد 3-5 الساعة 4 المساء على راديو حياة.
3: إلى أين تأخذني يا أبي؟ إلى جهة الريف يا ولد. وهما يخرجان من السهل حيث أقام جنود بونابرت تلا برصد الظلال على سور عكا القديم، يقول أب لابنه: لا تخف من أزيز الرصاص، تسق بالتراب لتنجو، سننجو ونعلو على جبل في الشمال.
4: درة الساحل الفلسطيني، ووحدة من أقدم المدن الفلسطينية اللي بتجمع ما بين التاريخ، الجمال، الأصالة والعراقة. عكا.

0: عكا مدينة فلسطينية بناها أجدادنا الكنعانيين في الألف الثالثة قبل الميلاد، واللي كانوا يحكوا لها عكو يعني الرمل الحار. موقعها الجغرافي المميز جعلها محط أطماع العديد من الغزاة على مر التاريخ.
1: لازم نذكر أن الاسم الكنعاني لعكا هو عكا، بينما في اللغة العربية عكا أو عكاء، ويبنى أول أسطول إسلامي في التاريخ في دار السفن في عكا، ألا وهي كانت دار السفن بناء السفن البيزنطية، واللي بنى السفن بيزنطيين بعد ما كانش عند المسلمين مهارة في بناء السفن.
0: مرق على عكا أربع حقب زمنية في تاريخها، واللي هي الفترة الصليبية، فترة حكم الظاهر عمر زيداني وأحمد باشا الجزار، والاستعمار البريطاني، وفترة ما بعد النكبة، أي بعد ما تم احتلالها من قبل الاحتلال الإسرائيلي عام 1948. ما مننسى أنه عكا قاهرة نابليون. فشل نابليون بونابرت في احتلال عكا ضمن حملته لاحتلال مصر وبلاد الشام.
2: في عكا النجمات

0: والحب الغايب.
1: تتميز عكا بشوارعها الضيقة وبيوتها المرصعة بالحجارة القديمة، وتعتبر قلعة عكا وأسوارها القديمة اللي شيدها الظاهر عمر الزيداني من أبرز معالم المدينة، واللي بتحكي قصص الحضارات المتعاقبة اللي مرت عليها. وسور عكا بتكون من عدة أبراج مثل برج الصنجق، برج الحديد، وبرج السلطان. تنقسم عكا في الزمن الحاضر للبلدة القديمة المصورة، بالإضافة إلى الضاحية الجديدة اللي بتمتد إلى الشمال والشمال الشرقي للأسوار، وبتشتهر بأسواقها ومعالمها السياحية اللي بتجذب الزوار من جميع أنحاء العالم. وقد أدرجت البلدة القديمة في عكا عام 2001 ضمن قائمة التراث العالمي لما تحتوي من آثار.

0: ومن الناحية الاقتصادية حظيت مدينة عكا بمكانة اقتصادية واجتماعية مهمة من بين المدن الفلسطينية، وذلك بحكم موقعها المتميز كونها مطلة على البحر الأبيض المتوسط، حيث تمثل بميناءها المهم والقديم بوابة بحرية لتنظيم دخول وخروج البضائع والمنتجات وممارسة أنشطة الصيد البحري.
1: كل العالم إلى روح إلا هلاك إلى روحين، البحر وروحك الحقيقية.
0: لما تزور عكا بإمكانك تتجول في أسواقها التقليدية اللي بتزخر بالحرف اليدوية والتحف الفنية، وما تنسى تتذوق أشهى الأكلات الفلسطينية في مطاعمها الشعبية.
2: كل يوم باجي هون بزهقش.
0: وما تفوت فرصة زيارة قلعة عكا التاريخية اللي بتطل على البحر الأبيض المتوسط ومسجد الجزار والسوق الأبيض وخان العمدان. عكا مش مجرد مدينة، هي تجربة حية تجمع بين عبق الماضي وسحر الحاضر.

0: أوف، مضيع بطاقة البنك.
1: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه يا عبي؟
3: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

مع تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.

0: موقعنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: ابتسامتكم هي الواجهة اللي بتعكس ثقتكم بأنفسكم، وعشان هيك في عيادات بدر بنخلي الابتسامة هي لغتكم الأولى. مع الدكتور سعد سهيل بدر منقدم لكم رعاية طبية متكاملة بأحدث التقنيات، من تجميل الأسنان اللاجراحي وتبييضها بالليزر، لزراعة الأسنان والقياسات الرقمية للتركيبات السنية، زيريكون وبورسلان، وتقويم الأسنان وتأهيل الفكين. لأنه راحتكم بتهمنا، جهزنا العيادة بأفضل التجهيزات لضمان تجربة مريحة بدون ألم. عيادات بدر مش بعيدة عنكم، زورونا في موقعنا نابلس رفيديا مجمع الحياة التجاري الطابق الثالث، أو تواصلوا معنا على الأرقام 09-235-1628 أو 0599-042-082. تابعونا على الفيسبوك والإنستغرام بدر كلينكس بيأس. عيادات بدر، لابتسامة بتنور حياتكم.
2: إنها الخامسة مساء الآن.
3: قال تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. تعلن جمعية التضامن الخيرية نابلس عن إطلاق مشروع الأضاحي لعام 2026 تحت عنوان أضحيتك فرحة تصل إلى من ينتظرها، حيث تتولى الجمعية شراء الأضاحي وذبحها وتوزيعها وفق الشريعة الإسلامية وبأمانة كاملة لتصل إلى الأيتام وأسر الحالات الإنسانية، فتكون أضحيتك فرحة تمتد إلى بيوت تنتظر، والله لا يضيع أجر المحسنين. سنين. الأسعار: سبع العجل 1500 شيكل، الخروف 3000 شيكل. للتبرع والاستفسار 0599-996-231 أو زيارة مقر الجمعية نابلس شارع سفيان عمارة السختيان الطابق الأول. جمعية التضامن الخيرية، ساهم بأضحيتك واجعل العيد يدخل بيتا ينتظره.
4: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبامد الألمانية مش بس بيحمي، بثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبامد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب، رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجه هي على أقرب صيدلية واطلب سيبامد الألماني.
5: حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة حتكون الأجواء. حالة الطقس على راديو حياة.
1: حالة الطقس لليوم: تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الخميس غائم جزئي لغائم، رح يترأى انخفاض ملموس على درجات الحرارة، لهيك الجو رح يكون بارد نسبي في المناطق الجبلية، لطيف في بقية المناطق، والفرصة ضعيفة لسقوط أمطار محلية خفيفة على بعض المناطق من البلاد. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية يكون الجو غائم جزئي إلى صافي ولطيف في معظم المناطق، ورح يترأى ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، وخلال ساعات الصباح رح تكون الفرصة ضعيفة لسقوط أمطار محلية خفيفة متفرقة على بعض المناطق من البلاد. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 20 درجة مئوية بالنهار ل 13 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 20 درجة مئوية بالنهار ل 14 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

0: اسمع ركز راديو حياة 100.8.
1: يلا ماما مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
2: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعمل عنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق، حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
1: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة. بابا؟
3: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
1: لعبة.
3: بس هيك؟ رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة.
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
5: أوف، مضيع بطاقة البنك.
6: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

哎。

0: بيكس حمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بنز حمان خلطة متوارثة وسر لا يقال.
1: قال تعالى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. تعلن جمعية التضامن الخيرية نابلس عن إطلاق مشروع الأضاحي لعام 2026 تحت عنوان أضحيتك فرحة تصل إلى من ينتظرها، حيث تتولى الجمعية شراء الأضاحي وذبحها وتوزيعها وفق الشريعة الإسلامية وبأمانة كاملة لتصل إلى الأيتام وأسر الحالات الإنسانية، فتكون أضحيتك فرحة تمتد إلى بيوت تنتظر، والله لا يضيع أجر المحسنين. الأسعار: سبع العجل 1500 شيكل، الخروف 3000 شيكل. للتبرع والاستفسار 0599-996-231 أو زيارة مقر الجمعية نابلس شارع سفيان عمارة السختيان الطابق الأول. جمعية التضامن الخيرية، ساهم بأضحيتك واجعل العيد يدخل بيتا ينتظره.
2: ألو وينك؟
3: عالق بالعزمة مش عارف أوصل لك
2: يا زلمة. بلحظة على بنكي بتحول لي.
4: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي.

0: موقعنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: التوقيت الآن هو 6 مساء.
2: شوفي هالقد حليان جسمك، لونه صاير موحد وبجنن.
3: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
2: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
3: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة، خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
2: كيف بقدر أحصل عليه؟
3: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
1: الطقس. الأرصاد في درجات الحرارة حتكون الأجواء حالة الطقس على راديو حياة.
3: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو لليوم الخميس غائم جزئي لغائم، ورح يترأى انخفاض ملموس على درجات الحرارة، لهيك الجو رح يكون بارد نسبي في المناطق الجبلية، لطيف في بقية المناطق، والفرصة ضعيفة لسقوط أمطار محلية خفيفة على بعض المناطق من البلاد. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية يكون الجو غائم جزئي إلى صافي ولطيف في معظم المناطق، ورح يترأى ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، وخلال ساعات الصباح رح تكون الفرصة ضعيفة لسقوط أمطار محلية خفيفة متفرقة على بعض المناطق من البلاد. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 20 درجة مئوية بالنهار ل 13 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 20 درجة مئوية بالنهار ل 14 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.
1: سل الكلثوم عن أم قديرة، سلوه عن فن بذات السيرة، سلوا التاريخ والأيام، سلوا المسارح والأنغام. على 100.8 من راديو حياة ننتقل بكم مستمعين الكرام إلى أجمل ما غردت به كوكب الشرق أم كلثوم. متابعة شيقة نتمناها لكم.

Thank you.

0: بتعرف وائل؟
1: شو حبيبنا؟
0: هذا بتحكي لك الشحرورة. الشحرورة صباح
1: طبعا الشحرورة ولو
0: بتحكي لك ساعات ساعات أحب عمري
1: لا لا لا لا اسمع يلا. اسمع الشحرورة شو بتحكي
0: سمعنا.
1: لك
0: سمعنا

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبيه؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: قال تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. تعلن جمعية التضامن الخيرية نابلس عن إطلاق مشروع الأضاحي لعام 2026 تحت عنوان أضحيتك فرحة تصل إلى من ينتظرها، حيث تتولى الجمعية شراء الأضاحي وذبحها وتوزيعها وفق الشريعة الإسلامية وبأمانة كاملة لتصل إلى الأيتام وأسر الحالات الإنسانية، فتكون أضحيتك فرحة تمتد إلى بيوت تنتظر، والله لا يضيع أجر المحسنين. سنين. الأسعار: سبع العجل 1500 شيكل، الخروف 3000 شيكل. للتبرع والاستفسار 0599-996-231 أو زيارة مقر الجمعية نابلس شارع سفيان عمارة السختيان الطابق الأول. جمعية التضامن الخيرية، ساهم بأضحيتك واجعل العيد يدخل بيتا ينتظره.
4: العيد فرحة وما بتكمل إلا باللمة والطعم الأصيل. حلويات السرايا تهنئكم بحلول عيد الأضحى المبارك وتتمنى لكم أياما مليئة بالفرح والخير والمحبة. تشكيلة مميزة من النواشف والحلويات الشرقية والغربية جاهزة لتزين ضيافتكم بكل حب. حلويات السرايا بفرعيه حوارة، الشارع الرئيسي بجانب بنك الاستثمار، نابلس شارع رفيديا بالقرب من الأكاديمية. للاستفسار والحجز على هاتف 09-259-1414. حلويات السرايا، حلي أوقاتك، وكل عام وأنتم بألف خير.
2: الساعة الآن 7 مساءً.

في زمن كثرت فيه الفتن وتعبت القلوب من الضجيج، في وقت أصبحنا نبحث عن الحقيقة ونبحث عن الأمان الحقيقي، برنامج الحصن، كلمات تلامس القلب وقصص تقوي الإيمان. برنامج الحصن مع الداعية مصطفى حسني يأتيكم كل يوم جمعة الساعة 12 ظهرا على راديو حياة.

عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهوداً على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، حياة هذا الصباح، نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يومياً على يوم الجمعة من الساعة 7 صباحاً على راديو حياة.

0: بداية فرحة وما بتكمل إلا باللمة والطعم الأصيل. حلويات السرايا تهنئكم بحلول عيد الأضحى المبارك وتتمنى لكم أياما مليئة بالفرح والخير والمحبة. تشكيلة مميزة من النواشف والحلويات الشرقية والغربية جاهزة لتزين ضيافتكم بكل حب. حلويات السرايا بفرعيه حوارة الشارع الرئيسي بجانب بنك الاستثمار نابلس شارع رفيديا بالقرب من الأكاديمية. للاستفسار والحجز على هاتف 09-259-1414. حلويات السرايا حلي أوقاتك وكل عام وأنتم بألف خير.
1: بابا.
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: ليه يا عبي؟
2: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة.
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
3: دكان حياة نابلس مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

في زمن كثرت فيه الفتن وتعبت القلوب من الضجيج، في وقت أصبحنا نبحث عن الحقيقة ونبحث عن الأمان الحقيقي، برنامج الحصن، كلمات تلامس القلب وقصص تقوي الإيمان. برنامج الحصن مع الداعية مصطفى حسني يأتيكم كل يوم جمعة الساعة 12 ظهرا على راديو حياتي.

0: مستمعينا الكرام، نرفع على مسامعكم الآن أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة نابلس وضواحيها.
1: الله أكبر الله أكبر.

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم، فإن الشيطان ينتشر حينئذ، فإذا ذهب ساعة من الليل فخلوهم وأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله، فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا، وأوكوا قربكم واذكروا اسم الله، وخمروا آنيتكم واذكروا اسم الله ولو أن تعرضوا عليها شيئا، وأطفئوا مصابيحكم. رواه البخاري ومسلم.
2: هادي نابلس أخي، هادي نابلس أخي، كبيرها أسد وصغيرها سند، وسمعتك لولد الولد، وريحة المشاط لآخر البلد، كنافتها زاكية وزيها ما انوجد، نفسها الشريف طويل الأمد، بتحبنا وبنحبها، لهفتها علينا زي لهفة الأم على الولد، أهلها وناسها بجننوا، اللهم لا حسد.

0: بداية فرحة وما بتكمل إلا باللمة والطعم الأصيل. حلويات السرايا تهنئكم بحلول عيد الأضحى المبارك وتتمنى لكم أياما مليئة بالفرح والخير والمحبة. تشكيلة مميزة من النواشف والحلويات الشرقية والغربية جاهزة لتزين ضيافتكم بكل حب. حلويات السرايا بفرعيه حوارة الشارع الرئيسي بجانب بنك الاستثمار نابلس شارع رفيديا بالقرب من الأكاديمية. للاستفسار والحجز على هاتف 09-259-1414. حلويات السرايا حلي أوقاتك وكل عام وأنتم بألف خير.
1: أوف مضيع بطاقة البنك.
2: ما تقلق بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين البنك الوطني الأول.
3: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبا ميد الألمانية مش بس بيحمي بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبا ميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجه هي على أقرب صيدلية واطلب سيبامد الألماني.
4: بابا؟
5: نعم يا عبود.
4: بس أنا شطور.
5: أنت أشطر واحد.
4: ليه يا عبي؟
5: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
4: دي من محل دكان حياة.
5: يلا على دكان حياة،
4: عنده ألعاب حلوة كتير.
6: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
7: قال تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. تعلن جمعية التضامن الخيرية نابلس عن إطلاق مشروع الأضاحي لعام 2026 تحت عنوان أضحيتك فرحة تصل إلى من ينتظرها، حيث تتولى الجمعية شراء الأضاحي وذبحها وتوزيعها وفق الشريعة الإسلامية وبأمانة كاملة لتصل إلى الأيتام وأسر الحالات الإنسانية، فتكون أضحيتك فرحة تمتد إلى بيوت تنتظر، والله لا يضيع أجر المحسنين. سنين. الأسعار: سبع العجل 1500 شيكل، الخروف 3000 شيكل. للتبرع والاستفسار 0599-996-231 أو زيارة مقر الجمعية نابلس شارع سفيان عمارة السختيان الطابق الأول. جمعية التضامن الخيرية، ساهم بأضحيتك واجعل العيد يدخل بيتا ينتظره.
8: في عالم يتسارع فيه الحدث تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر نكون نحن شهوداً على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، حياة هذا الصباح، نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح برنامج إخباري يأتيكم يوميا على يوم الجمعة من الساعة 7 صباحا على راديو حياة.
3: لمعرفة آخر الأخبار الحالية،
9: الجرافة الأولى تم إحراقها من الشباب الفلسطيني.
3: انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام.
10: إنها الثامنة مساءً.

كل يوم قصة جديدة، فكرة جديدة وموضوع بيحكي عنها. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يومياً ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
1: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية

0: طعم العنب والفراولة اللذيذ بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن ليساعده يركز بالدروس بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق، حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
1: دبدوب جوميز، صحة طاقة ونجاح بالمدرسة.
2: عالق بالأزمة مش عارف أوصل لك
3: يا زلمة. بلحظة على بنكي بتحول لي.
4: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

انت باغي يا واحد يكون دم بارد سكتي مجال توتو ما يدويش تلعبي عليه العشرة ما يعودش الهضر يكون راجل مرة لنا بزف على ترويش.

0: آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عن كعب بن عجرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: معقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن، دبر كل صلاة مكتوبة، 33 تسبيحة، 33 تحميدة، 34 تكبيرة. رواه مسلم.
2: في الحياة شمس واحدة، قمر واحد، أرض واحدة. ولكن في كل يوم تختلف الأحداث، تختلف الأماكن، تختلف ردود الأفعال، تختلف المشاعر، ويبقى الوطن واحد، ويبقى الوطن واحد، والحلم والفرح واحد. تعرف على كل الأحداث واصنع يومك معنا كما تريد على راديو حياة، هواها نابلسي.

حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى

0: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
1: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه يا عبي؟
3: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
5: شوفي هالقد حليان جسمك، لونه صاير موحد وبجنن.
6: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
5: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
6: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
5: كيف بقدر أحصل عليه؟
6: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزماتيكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.

0: الاستماع أنتم بالاستماع إلى راديو حياة 100.8 هواها نابلسي. إلهي فرحة وما بتكمل إلا باللمة والطعم الأصيل. حلويات السرايا تهنئكم بحلول عيد الأضحى المبارك وتتمنى لكم أياما مليئة بالفرح والخير والمحبة. تشكيلة مميزة من النواشف والحلويات الشرقية والغربية جاهزة لتزين ضيافتكم بكل حب. حلويات السرايا بفرعيه حوارة الشارع الرئيسي بجانب بنك الاستثمار نابلس شارع رفيديا بالقرب من الأكاديمية. للاستفسار والحجز على هاتف 09-259-1414. حلويات السرايا حلي أوقاتك وكل عام وأنتم بألف خير.
1: بابا.
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: ليه يا عبي؟
2: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة.
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
3: دكان حياة نابلس مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
4: قال تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. تعلن جمعية التضامن الخيرية نابلس عن إطلاق مشروع الأضاحي لعام 2026 تحت عنوان أضحيتك فرحة تصل إلى من ينتظرها، حيث تتولى الجمعية شراء الأضاحي وذبحها وتوزيعها وفق الشريعة الإسلامية وبأمانة كاملة لتصل إلى الأيتام وأسر الحالات الإنسانية، فتكون أضحيتك فرحة تمتد إلى بيوت تنتظر، والله لا يضيع أجر المحسنين. سنين. الأسعار: سبع العجل 1500 شيكل، الخروف 3000 شيكل. للتبرع والاستفسار 0599-996-231 أو زيارة مقر الجمعية نابلس شارع سفيان عمارة السختيان الطابق الأول. جمعية التضامن الخيرية، ساهم بأضحيتك واجعل العيد يدخل بيتا ينتظره.
5: أوف، مضيع بطاقة البنك.
6: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
7: العاشرة مساءً،

0: الطاقة الإيجابية، الضحك الحلوة، بس على راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.
1: قلبي قلبي قلبي

0: الو مرحبا. الو خلص الرصيد.
1: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين البنك الوطني الأول.
2: بابا.
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه يا عبي؟
3: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة.
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: الحياة الأقرب حياة الوطن.
1: شنت قوة الاحتلال الإسرائيلي
0: حياة المواطن.
2: البلد فيها قصص حداوي.
0: حياة هواها نابلسي.
3: باب حافي لليوم، باب حافي لليوم، كأنه بيت واحد، كله أهل، كله أهل، والدبكات بالشوارع.
0: حياة هواها نابلسي.

في الحياة شمس واحدة، قمر واحد، أرض واحدة. ولكن في كل يوم تختلف الأحداث، تختلف الأماكن، تختلف ردود الأفعال، تختلف المشاعر، ويبقى الوطن واحد، والحلم والفرح واحد. تعرف على كل الأحداث واصنع يومك معنا كما تريد على راديو حياة، هواها نابلسي.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه لعبة؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: قال تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. تعلن جمعية التضامن الخيرية نابلس عن إطلاق مشروع الأضاحي لعام 2026 تحت عنوان أضحيتك فرحة تصل إلى من ينتظرها، حيث تتولى الجمعية شراء الأضاحي وذبحها وتوزيعها وفق الشريعة الإسلامية وبأمانة كاملة لتصل إلى الأيتام وأسر الحالات الإنسانية، فتكون أضحيتك فرحة تمتد إلى بيوت تنتظر، والله لا يضيع أجر المحسنين. سنين. الأسعار: سبع العجل 1500 شيكل، الخروف 3000 شيكل. للتبرع والاستفسار 0599-996-231 أو زيارة مقر الجمعية نابلس شارع سفيان عمارة السختيان الطابق الأول. جمعية التضامن الخيرية، ساهم بأضحيتك واجعل العيد يدخل بيتا ينتظره.
4: إلايت فرحة وما بتكمل إلا باللمة والطعم الأصيل. حلويات السرايا تهنئكم بحلول عيد الأضحى المبارك وتتمنى لكم أياما مليئة بالفرح والخير والمحبة. تشكيلة مميزة من النواشف والحلويات الشرقية والغربية جاهزة لتزين ضيافتكم بكل حب. حلويات السرايا بفرعيه حوارة، الشارع الرئيسي بجانب بنك الاستثمار، نابلس شارع رفيديا بالقرب من الأكاديمية. للاستفسار والحجز على هاتف 09-259-1414. حلويات السرايا، حلي أوقاتك، وكل عام وأنتم بألف خير.
5: الساعة الآن 11 ليلاً.

ساعة طرب، أقوى الأغاني، أهم المطربين، سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياتي.

لو حكينا يا حبيبي نبتدي منين الحكاية؟ ده احنا قصة حبنا، حبنا

نبتدي منين الحكاية؟ ده احنا قصة حبنا، حبنا لينا أكتر من

لحظة وقفنا وابتدى خوفنا ولقينا

لحظة وقفنا وابتدى خوفنا، ولقينا حوالينا الدنيا ضباب وليل وليل وقلبي جريح زي أوراق الشجر وقت الخير.

يشوف القمر. بتقول لي شوف القمر ويا شوف القمر. بتقول لي شوف القمر.

ويشوف القمر بتقولي شوف القمر ويشوف

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: ساعة طرب، أقوى الأغاني، أهم المطربين، سلطنة على مزاج مزاجك في ساعة مع فنان. يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياة.

معك في بيتك، معك في سيارتك، كمان شغلك. راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: لعشاق الليل والسهر.
1: لعشاق الليل والسهر.
2: وحشني كلامه وانا قدامه
0: في نابلس يحلو السمر.
1: في نابلس
0: مع راديو حياة.
1: أحلى راديو.

0: هادي نابلس أخي،
1: هادي نابلس أخي، كبيرها أسد وصغيرها سند، وسمعتك لولد الولد، وريحة المشاط لآخر البلد، كنافتها زاكية وزيها ما انوجد، نفسها الشرير طويل الأمد، بتحبنا وبنحبها، لهفتها علينا زي لهفة الأم على الولد، أهلها وناسها بجننوا، اللهم لا حسد.

راديو حياة هواها نابلسي. راديو حياة هواها نابلسي.

ولا عمره اختلف الاحساس. كنا نقعد بالساعات نحكي وكان يسرقنا الوقت. لو بلش لك خبريات مش رح خلص قد ما اشتقت.

0: تحكي قصة عاشق
1: في قهوة على المفرح
0: بألوان مختلفة،
1: كلمات ليست كالكلمات.
0: دمعة
2: نفسي بحضنك ارتاح،
0: طرقات قلب
2: لديك فاحترقت ظلما جناحات،
0: وخوف من الفراق
3: حاطيك عيوني وجرب
0: يبعثر كلمات الرواية.
4: كنت بشتاق لك وانا وانت هنا،
0: لتجتمع في راديو حياة هواها نابلسي. راديو حياة.

0: لعشاق الليل والسهر.
1: لعشاق الليل والسهر.
2: وحشني كلامه وأنا قدامه.
0: في نابلس يحلو السمر.
1: في نابلس.
0: مع راديو حياة.
1: أحلى راديو.

0: كلمة تحكي قصة عاشق
1: في قهوة على المفرق
0: بألوان مختلفة.
1: كلمات ليست كالكلمات.
0: دمعة
2: نفسي بحضنك ارتاح.
0: طرقات قلب
2: لديك فاحترقت ظلما جناحات.
0: وخوف من الفراق
3: حاطيك عيوني وجرب.
0: يبعثر كلمات الرواية.
4: كنت بشتاق لك وانا وانت هنا.
0: لتجتمع في راديو حياة هواها نابلسي.

0: بوجوده محل كل خاوة انفرد خاوة.
1: بتعرف وائل؟
2: شو حبيبنا؟
1: هذا بتحكي لك الشحرورة. الشحرورة صباح
2: طبعاً. الشحرورة والهو
1: بتحكي لك ساعات ساعات أحب عمري.
2: لا لا لا لا ولا. اسمع اسمع الشحرورة شو بتحكي لك.
1: سمعنا.
2: ساعات ساعات ساعات ساعات أحب عمري وأعشق راديو حياتي.
1: الله الله. 1-0 حلو
2: حبيبي.
1: يلا